يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وأجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهلنا لأحسن الأعمال والأخلاق.

ما أكمل السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن عاطف بك في الدين والدنيا والآخرة. واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن عاطف بك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا.

ومن قلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي.

سرك التوكل عليك وحسن ظن بك والغن يتأمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك وسكراكا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسيا هنيئا مريئا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم العظيم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا نحمد ولا نعمه فينا توسلنا به في كل أمر خياذ الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما ورد بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء المرسلين وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وكل الأولياء والصالحين يا الله. خص بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقى في رتبة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين ذكر العيد روس القطب.

هبوا إلى وجاه مكينة بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين. يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران كل المذنبين. يا الله نخدم عبد حسين عظيم بحول الله. يا الله ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. يا الله نخدم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين. يا الله يا عالم السر منا عافنا وعنا كلنا يذوقنا. يا الله

رب يا رب الأرباب عبدك أتى قد بتر أسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق ذره موسى الكل بالرأس الهجس بل سترى للقبائل والأخضال يا الله يا من يرى سر قلبي أسوي تلاوك أسبي فمه بعفوك ذنبي الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي سرقان واقصى مرادي رضاك يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وترقي وشهوة القيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وأشوى أفاد وأشغال يا الله يا ويا نفس الغوية نستبل السوية وقزو الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالإكبال يا الله قد استعندك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعندك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة قربي فانظر إلى الغم أنجال قد استعندك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة قربي يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا الأوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وأجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله قد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاسم بأسرك أسري وما ذي جودك يا الله أمن عليه بتوبة تغسله من كل هوبة واصمه من شر هوبة لكل ما عنه قرحال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي ألو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبرشك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك واختم بالإيمان الأجال يا الله صل في كل حال على مزيل الضلال من كلمة الغزال محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا.

المسلمين فرج على المسلمين. الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله وليس نرجو سواك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الأولى والغنى يا الله نسألك وليقيم الأدل لكي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء نطاو في كل حين يا الله سألك بجاه الجدود وليقيم الحدود أنه يكفي الحسود

ولا لنعم الكرام. يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفناء أريد أعطيا. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقسي قبل المنية. والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله اهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين على المزية. واجعل للمام اقترانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية. يا الله احفظ القلب يلما به الشيطان والنفس والهوى. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا سري عدو في يساري وعساري. يا الله انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني

على قلبي من هموم. الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يا الله يهزم الأسرى وياتي. يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله لم أزل بالباب واقف أرحمًا.

العلم ربي واختياري يا الله. فقل معين استغفر الله من جميع السيئات، وابنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات، وابنا إلى الله من الكلام.

الهبار يا الله بدل حسنات حتى تبيان يا الله سمعنا واطعنا فاننا للصالحات واتنا يا ربنا في ذي والاخرى

زاد الأعضاء والحمد لله عد النعمات عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السنية حليما لا يعجل.

وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

and you know,

بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا جلى

رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فأخبر الله

Por favor.

فالسلام عليكم ورحمة الله.

حضرة النبي

الفاتحة إلى حضرة النبي.

قالوا لنصحيح والدم شيء ماله الذي انزل على

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع

0: ثم للسعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا. حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا، ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحل العيون في خلع الوقار والمهابة يجلى.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى، بنور كالشمس بل هو أضواء وأجلى، وثغر فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى.

0: على دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى، وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: أشرقت لمولده الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لهيبته جميع الصلبان من أعلى المجالس خضوعا وذلا، وارتجس إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا، وخمدت نار فارس وتبدد منه جمعا وشملا، وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا.

السماء صلى الله.

0: ولا أعلى
1: أعلى يا حبذا بدرا بذاك الحمى
0: يرجلا يرجلا

اللهم صل وسلم عليه. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار، وداعيا إلى الله بإذنه أي إلى توحيده وطاعته بأمره وسراجا منيرا. سماه الله سراجا لأنه كالسراج يستضاء به في الظلمة، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا.

أمره الله أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل، وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقوله تعالى: ولا تطع الكافرين، أي من أهل مكة، والمنافقين، أي من أهل المدينة، ودع أذاهم. قال ابن عباس وقتادة معناه اصبر على أذاهم. وقال الزجاج: لا تجازهم عليه، وهذا منسوخ بآيات القتال، وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه. وآنسه بقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، ومعنى وكيلا أي حافظا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، يسبح الله تعالى ذلك النور، وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار، ولم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يزل

تنقلت في أصلاب أرباب سؤدد كذا الشمس في أبراجها تتنقل وسرت سريا في بطون تشرفت بحمل عليه في الأمور المعول هنيئا لقوم أنت فيهم ومنهم بدا منك بدر بالجمال المسربل ولله وقت جئت فيه وطالع سعيد على أهل الوجود ومقبل ختام جميع الأنبياء محمد ويوم قيام الناس يبعث أول عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما حن مشتاقا وما صاح بلبل.

0: وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم عليه ووضع الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو مكحل العيون مقطوع السر مختون أخذته الملائكة الأبرار.

قد وصف الوقت والوداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد. رمقت آمنا محمد بالبصر فإذا فرق كالصبح إذا أسفر وشعره كالليل إذا سجى واعتكر ووجه أضواء من الشمس وأنور. أما سمعت كيف انشق له القمر أزج الحاجبين أكحل العينين أقنى الأنف دقيق الشفتين كأنما يمسم عن نضيد الدرر. عنقه كأنه أبريق فضة وقد فاق على جيد الغزال وقده أرشق من الغصن الرطيب إذا خطر. بين كتفي خاتم النبوة فيا فوز من عاينه ونظر فهذه قطعة من أوصاف جمالي وأما كل كمالي فلا يحد لواصف ولا يحصر. اللهم صل وسلم. في مثل حسنك تعذر العشاق وتمد خاضعة لك الأعناق قد فاق حسنك للوجود بأسري حتى لقضت بك الأفاق. طوبى لطيبة بالنبي تشرفت أضحى لها من نوري إشراق. وروى محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم إن من آمنا قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة ولا تعبا وأنه لما انفصل عنها خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ووقع الأرض معتمدا على يديه صلى الله وسلم عليه. وروى يزيد بن عبد الله عن عمته أنها آمنة لما وضعت برسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جدي عبد المطلب فجاءه البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن آمنة ولدت غلاما فسر بذلك سرورا كثيرا وقام وهو من معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به فأخذه جد عبد المطلب وأدخله الكعبة.

آمنة تبشرها أنها من جميع المخاوف آمنة، وتنوب عن القوابل البشرية، وتبشرها بالسعادة الأبدية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتد بها آلامه، فوضعت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه.

للراحلي جئتهم والدمع سايل قلت

سايل عشوه الشوق الجزيل. نحو هاتيك المنازل بالعشي والبكور. سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين. فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين. ليس أزكى منك أصلا يا بشير يا نذير. وعليك الله صلى دائما طول الدهر. اللهم صلِّ.

مكة، وتأخرت أنا لضعفي وضعفي أتاني وقلة سيرها، فجئت فلم أجد شيئا من الرضا، وسمعت آمنة بقدومنا فقالت لعبد المطلب: انظر لمولودك مرضعة من بني سعد، فقد قد

فخرج عبد المطلب فبينما هو يمشي سمع هاتفا يقول: إن ابن آمنة الأمين محمدا خير الأنام وصفوة الجبار، ما إن له إلا حلمة مرضعا، نعم النبي المصطفى المختار، لا تسلمه إلى سواه، إنه أمر

لي ما اسمك وما عربك؟ فقلت اسمي حليمة السعدية. فتبسم ضاحكا وتهلل وجهه فرحا وقال بخن بخن حلم وسعد يا حليمة، هل لك في رضاع غلام يتيم تسعدين به إن شاء الله تعالى؟ قالت فجئت إلى بيت آمنة فسألت عنه فقالت أنتم يا أهل البادية تطلبون من تجدون رفده، وهذا طفل يتيم مات أبوه وكنت حاملا به. فكفله جده عبد المطلب. قالت حليمة فرجعت إلى بعد

مدرجا في ثوب من صوف أبيض وتحته حريرة خضراء ووجهه يضيء كالقمر ليلة البدر.

حملت محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا ضعيفة فأقويت وزال عني ما أجد من الألم، ثم إني وضعت ثدي فيه فثار اللبن حتى فاض وتبدد، وسمعت قائلا يقول: طوبى لك أيتها سعدية بالهمة القرشية.

دفن كونين نهواه يا مولاي. بدر جميع الورى في حسنه تاهو يا هو.

شرفه يا مولاي بالخلق والخلقين. الله عطاه يا هو الله.

صمرة يعدو وقد علاه صفرة وهو ينادي يا أمه الحقي أخي محمدا الحجازية فما أظنك تجدينه إلا مقتولا قد عاده الله من ذلك. قالت فأسرعت إليه فإذا هو شاخص ببصره إلى السماء فلما رآني تبسم ضاحكاً

إن كنت تعشقه مت في محبته موله القلب مشتاقا وإلا لا النوق تعشقه.

يشفع لي وحسن ظني بخير الخلق ما زال بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو والصفح إكراما وإفضالا بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو والصفح إكراما وإفضالا بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو

0: سلم عليه.
1: اللهم صلي وسلم عليه. ذكر الترغيب في انفاق المال لسماع مولده صلى الله عليه وسلم. قال عبد الواحد بن اسماعيل: وكان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جانبه رجل يهودي، فقالت زوجة اليهودي: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ فقال لها زوجها: يزعم أن نبيه ولد فيه، فهو يفعل ذلك فرحة به وكرامة له ولمولده. فسكتا ثم ناما ليلتهما، فرأت زوجة

بيت جارهم المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يعظمونه ويوقرونه. فقالت لرجل منهم: من هذا الرجل جميل الوجه جليل النعت؟ فقال لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل هذا المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به. فقالت: هل يكلمني إذا كلمته؟ فقال لها: نعم. فأتت إليه وقالت: يا محمد. فقال لها: لبيك. فقالت له: أتجيب لمثلي بالتلبية؟

باب الرضا قد فتح وداو الفؤاد الذي بسيف الجفا قد جرح. فقالت له: إنك لرسول كريم، وإنك لعلى خلق عظيم. تعس من خالف أمرك وخاب وخسر من جهل قدرك.

أراك في همة صالحة، فقال لها: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت له: ويحك، ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟ ومن أطلعك عليه؟ فقال لها: الذي أسلمت بعد

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، حافظ علينا ببركته خلع القبول والتكريم، واسكنا بجواره في جنات النعيم، واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر والهول العظيم.

0: آله أهل الصدق والوفاء، كن لنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، وأجرنا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا بقدرتك إنك عفو غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم عافنا من بلائك، والطف بنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا، وعن بابك فلا تطردنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأبح لنا النظر بوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك معينا يا رب العالمين. اغفر اللهم بكرمك العميم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن كان سببا لهذا الجمع العظيم، ووالديه ووالدينا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا رب العالمين. وصلي بجلالك على أشرف البريات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ذلك من الجميع، وجعله خالصا مخلصا لوجهه الكريم، ومقربا لجنات النعيم. الفاتحة. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل المطلوب ويجعل العاقبة والمصير إلى خير ويتقبل من الجميع. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا المقدم الثاني عبد الرحمن السقاب باعلوي، ووصوله وفروعه، أن الله يعلي درجاته من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى روح سيدنا الشيخ عبد عمر المحضار وأخوانه، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويهد علينا مباركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة لجميع ساداتنا الأبي علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة لمصنف هذا المولد العظيم في النبي الكريم أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. الفاتحة لمن عمر هذا المسجد المبارك وصلى فيها وقرأ فيها وتصدق عليها وفعل فيه خيرا سابقا أو لاحقا، أن الله يتقبل من الجميع وأمواتهم وأموات الحاضرين الجميع، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويعطيهم مطلوبهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الفاتحة للحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية. فاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويشفي أمراضهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ولنا ولكم يا حاضرون أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله ويختم لنا ولكم بالحسنى، وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين في هذا الشهر العظيم، ويعيد علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحبه ربنا ويرضاه ذو الجلال والإكرام، راضين غير ساخطين، مغفور لنا غير مذنبين. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين،
0: أجركم الله وتقبل الله منكم.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

ونزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: عالم سر منا لا تدرك ستر عنا.

ربي عبد ضبابك يخشى لي ما عذابك ويرتجي

واجعل جنانك مصيري. واخذب لي ما لجأت. وصلي في كل حال.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومتابعين عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج محطات في موسمه 11، نلتقي فيه بكم والقلوب أكثر شوقا والأرواح أكثر فرحا والألسنة أكثر عطرا بذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحييكم أعزائنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة صباح 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق إلى 25 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. ويا له من يوم، يوم ليس كسائر الأيام، وليلة ليست كسائر الليالي، ففي مثل هذا اليوم تذكر نعمة من أعظم نعم الله على البشرية، نعمة ميلاد سيد الوجود ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مثل هذا اليوم أطل على الدنيا نبي الرحمة، فتنفست الأرض نورا، وابتسم الزمان بشارة، وبدأ فصل جديد من تاريخ الإنسانية، فجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ضيق الشرك إلى سعة التوحيد، ومن قسوة الجاهلية إلى رحاب الأخلاق والرحمة والإحسان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تكن عظمته في نسب فقط ولا في ملك أو مال، ولكن في قلب امتلأ رحمة وخلق امتلأ جمالا ورسالة امتلأت هدى ونورا، هو الذي قال الله تعالى في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا ذكر سيدنا محمد فاذكروا الرحمة، وإذا ذكرت سيرته فاذكروا الجمال، وإذا ذكرت شمائله فاذكروا التواضع والحلم والكرم والعفو والإحسان. يا أحبة المصطفى، إن الحديث عن مولده ليس حديثا عن تاريخ مضى، بل هو حديث عن نور ما زال يضيء الطريق، وعن هدي ما زال يهدي القلوب، وعن سيرة ما زالت تصنع الإنسان، وعن نبي ما زال حبه يجري في عروق المحبين. وما أجمل أن يكون احتفالنا بمولده بتجديد محبتنا له، وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه، وبقراءة سيرته، وبالتأسي بأخلاقه. فإن المحبة الصادقة ليست كلمات تقال ولا مشاعر تروى فقط، بل هي اتباع واقتداء وعمل وسلوك. فطوبى لقلب أحب محمدا، وطوبى للسان أكثر من الصلاة والسلام عليه، وطوبى لجوارح تخلقت بأخلاقه، وطوبى لبيت يذكر فيه اسمه، ولمجلس تتلى فيه سيرته، ولقلب يحيا على محبته واتباعه. مرحبا بكم أحبتي المستمعين الكرام، وعلى بركة الله تعالى ننطلق مع فقرات هذه الحلقة، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم في فقرة جديدة نفتح فيها صفحات كتاب من كتب العلم والمحبة، ونقطف من بستانه رشفات عذبة. نرجو أن تكون لنا ولكم نورا وهدى وزيادة في المحبة لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكتابنا اليوم هو الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام، لمؤلفه السيد العلامة محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى. فهو السيد محمد بن علوي المالكي الحسني من أهل العلم والدعوة، وقد عني في هذا الكتاب بحث مسألة المولد النبوي وجمع كلام عدد من أئمة الإسلام وعلماء في هذا الباب. ويظهر من مقدمة الكتاب أن المؤلف لم يكن يريد الدخول في المسائل الخلافية لمجرد الجدال، وإنما كتب في الموضوع استجابة لطلب بعض إخوانه ورغبة في بيان ما يراه هو من الحق ورد الشبهات. ومن منهج الكتاب أنه لا يقتصر على رأي المؤلف، بل يستعرض أقوال العلماء والحفاظ وينقل عنهم ويرتب الأدلة والأقوال في مباحث متعددة، ليصل القارئ إلى تصور أوسع للمسألة. الرشفة الأولى: الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف في صدر كلامه إن المقصود من الاحتفال بالمولد ليس مجرد الاجتماع والمظاهر، بل أن يكون ذلك وسيلة إلى الخير وإلى التذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه وآدابه وعبادته. ويبين أن الاجتماع لذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع سيرته ومدائحه وإطعام الطعام وإكرام الفقراء والمحتاجين وإدخال السرور على قلوب المحبين، كل ذلك مما ذكره في سياق بيان مقصود الاحتفال. الرشفة الثانية: المولد مجال للدعوة. ومن أجمل ما نقرأه في الكتاب أن المؤلف يلفت الانتباه إلى أن اجتماع الناس في موسم المولد يمكن أن يكون فرصة للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه ومعاملاته وعباداته. ويقول بمعنى أن المقصود ليس المظاهر بل الانتفاع الديني، فمن لم يستفد شيئا لدينه فقد فاته من خير هذه المناسبة بقدر ما فاته من الانتفاع. الرشفة الثالثة: لماذا نفرح بمولده؟ ويقف المؤلف عند معنى عاطفي بليغ، فيقول في معنى كلامه إن المسلم إذا سئل لماذا تفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصل الجواب أنه يفرح بمن أحبه الله ورسوله وأرسله رحمة للعالمين. ويقرر المؤلف أن ذكر المولد والسيرة والصلاة والسلام عليه لا ينبغي أن يكون مقصورا على يوم واحد، بل يكون المؤمن متعلقا بذكر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل أيامه. الرشفة الرابعة: صيام يوم الاثنين. وينقل الكتاب حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. ويذكر المؤلف بعد ذلك كلام الحافظ بن حجر العسقلاني في تخريج مسألة إظهار الشكر لله على نعمة حصلت في يوم معين، ويبين أن الشكر يكون بأنواع من العبادات كالصيام والصدقة وتلاوة القرآن. الرشفة الخامسة: ليس المقصود مجرد الاجتماع. ومن المعاني المهمة في الكتاب أن العبرة ليست في كثرة الاجتماع ولا في صور الاحتفال ومظاهره، وإنما العبرة بما يحققه ذلك من تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعلم لسيرته وتزكية للنفوس وتقوية للمحبة والاقتداء. وبعد هذه الرشفات نقول إن كتاب الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام كتاب يريد مؤلفه أن يضع بين يدي القارئ جملة من أقوال أهل العلم في مسألة المولد، وأن يجعل البحث في المسألة قائما على النقل والاستدلال لا على مجرد الانفعال والجدال. ونوصي بقراءة هذا الكتاب لمن يريد أن يطلع على ما جمعه المؤلف من أقوال العلماء في مسألة المولد النبوي، خصوصا ونحن في شهر ربيع الأول، ليكون قراءة للعلم وتذكرة بالسيرة ومدخلا إلى زيادة المحبة لسيد الخلق والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أبو أحمد بابهير من مدينة تريم، تحمل عنوان واقع مؤلم من أعناق الكفار إلى أقدام المشاهير. واقع مؤلم ومحزن أن تتبدل البوصلة في نفوس بعض الشباب من المسلمين. كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعيشون عزة الإيمان ويرون في أعداء الإسلام خطرا على دينهم، يثبتون على مبادئهم ويقدمون دينهم وكرامتهم على أهوائهم. أما اليوم وللأسف فقد انقلبت المعايير عند بعض الشباب المسلمين، بدلا من أن تكون القدوة في العلماء والصالحين وأصحاب الأخلاق والمبادئ، أصبحت القدوة عند البعض في مشاهير لا يحملون من القيم إلا الاسم. وأصبح بعض شباب الإسلام يتابعون حياة المشاهير ويتسابقون خلف أخبارهم ويصفقون لهم ويقلدون لباسهم وتسريحاتهم وعاداتهم، بل ويشجعون من لا يحترم دينهم ولا قيمهم ولا هويتهم. يا أمة الإسلام، أين العزة؟ أين القدوة؟ أين الغيرة على الدين؟ ليس المطلوب أن نكره الناس لمجرد اختلافهم، ولا أن نحمل الشباب على العنف أو الاعتداء، فالإسلام دين عدل ورحمة، لكن المطلوب أن نمتلك وعي يحفظ ديننا وأخلاقنا وبصيرة تميز بين القدوة الصالحة والقدوة الفاسدة وبين الإعجاب الأعمى والاحترام الواعي. يا شباب الإسلام، لا تجعلوا الشهرة ميزانا للحق ولا عدد المتابعين دليلا على الصلاح ولا جمال المظهر معيار للقيمة. اختاروا قدوتكم بعناية، فالشاب الذي يرفع رأسه بمن يستحق يرفع من قيمته، والشاب الذي يبيع قيمه من أجل إعجاب عابر يخسر شيئا أعظم من آلاف المتابعين. رحم الله زمان كانت فيه القدوة تقاس بالإيمان والعلم والأخلاق والشجاعة في الحق، لا بعدد المشاهدات والإعجابات. فالأمم لا تنهض بشباب يقلدون غيرهم، وإنما تنهض بشباب يعرفون من هم وماذا يريدون ولمن ينتمون وما القيم التي تستحق أن يعيشوا ويموتوا من أجلها. واقع مؤلم لكنه ليس قدرا محتوما، فأصلاح البوصلة يبدأ من الأسرة ومن المسجد ومن المدرسة ومن كل إنسان يحمل هم هذه الأمة. اللهم صلح شباب المسلمين وردهم إلى دينهم ردا جميلا، وارزقهم البصيرة والثبات والعزة، واجعلهم دعاة خير وصلاح للأمة لا أسرى للتقليد الأعمى.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن الفوائد الطبية للبامية. البامية مفيدة لتحسين هضم المعدة، كما تساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم، كما تخفض مستوى الكوليسترول، كما تقوي البامية صحة القلب والأوعية الدموية. كذلك البامية تقلل من مشاكل الإمساك والأمعاء وتعزز جهاز المناعة أو القوة الدفاعية للجسم. البامية تحسن جمال ونضارة البشرة. البامية تساعد في تقوية بصر العينين. البامية مفيدة لنمو الحوامل والأطفال. تحتوي على حمض الفوليك، كما تجلب البامية الاسترخاء للأعصاب وتقلل من التعب.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: وراء كل سلوك مزعج رسالة حب خفية. دليل المربي الواعي لفهم لغة الأطفال: انتبه، طفلك لا يريد إزعاجك بل يريد أن تفهمه. كثيرا ما نتسرع في إطلاق الأحكام والمعاقبة وننسى أن الطفل كائن يتعلم لغة الحياة. إليك التفسير الحقيقي لبعض السلوكيات التي نعتبرها سيئة. عندما يصرخ هو لا يريد إزعاجك أو استفزازك، بل هو ببساطة لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره بهدوء. جهازه العصبي في حالة استثارة ويحتاج منك الهدوء ليتعلم كيف يهدأ. عندما يكذب هو لا يولد مخادعا، بل في الغالب يخاف من ردة فعلك القاسي. الكذب عند الأطفال هو وسيلة دفاعية للهروب من العقاب أو البحث عن القبول. عندما يرفض كلامك هو لا يقلل من شأنك أو يحتقر أوامرك، بل هو يبحث عن استقلاله ويحاول استكشاف شخصيته المنفصلة. العناد في كثير من الأحيان هو تمرين على قوة الشخصية. إضافات تربوية متممة ومفيدة: احتوائية اللحظة. عندما ينفجر الطفل بالبكاء أو الغضب، تذكر أن معانقته بهدوء تفرز هرمونات الأمان في دماغه وتساعده على العودة للاتزان أسرع بخمسة أضعاف من الصراخ أو العزل. لغة الحوار البديلة: استبدل عبارات الأمر المباشر مثل لا تفعل كذا بأسئلة توجيهية ذكية مثل كيف يمكننا حل هذه المشكلة معا، لتدريبه على التفكير النقدي وحل المشكلات. شحن رصيد الحب: احرص على تخصيص 15 دقيقة يوميا من الاهتمام الخالص بدون شاشات أو مقاطعة لطفلك. فكثير من السلوكيات المزعجة هي مجرد طلب يائس للفت الانتباه. القاعدة الذهبية في التعامل: كن مصدر أمان. الطفل الذي يشعر بالأمان لا يحتاج للكذب أو الصراخ المفرط. طفلك لا يحتاج إلى والدين مثاليين لا يخطئان، بل يحتاج إلى قلب يفهمه وعقل يحتويه. التربية ليست معركة ننتصر فيها على أطفالنا، بل هي رحلة نأخذ بأيديهم فيها نحو النضج.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة من الشمائل المحمدية. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم تكن ترفع في مجلسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأصوات، وكان إذا تكلم أطرق جلساؤه ولا يتنازع عنده الحديث، وكان يتكلم بجوامع الكلم وهو ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه من الكلام، وكان يطيل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، ولا يقول المنكر ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق، وكان يعرض عمن تكلم بغير جميل. من السنن المهجورة الدعاء عند اللباس. قد يلبس الإنسان عدة مرات في اليوم والليلة ويغفل عن الدعاء الوارد عند لبس الثياب، وهو دعاء يسير وفضله كبير. والدعاء هو أن يقول: بسم الله، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فقد روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. من قالها عند لبس ثوبه غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجمة مختصرة. ترجمة مختصرة عن السيد الشريف عالم العلماء الأعلام شيخ مشايخ الإسلام قدوة الأنام الطويل الباع في الأحكام الزاهد الورع العابد السالك الناسك جامع أشتات الفضائل صاحب المصنف جمال الدين محمد بن عمر أبو مريم رضي الله تعالى عنه وعنا به آمين، المتوفى ليلة الخميس 10 من شهر ربيع الأول عام 822 للهجرة. ومحمد ذاك المعلم زاهد ومجاهد فيهم عظيم الموقع، هو عمدة العلماء المتفننين المتقنين الأجلة، العالم العامل القمر التام الزكي العاقل الصادق الزاهد موضح المشكلات جامع أشتات المحاسن والفضائل المتفرقات مبدئ العلوم الدارسات وفاتح خزائن الأسرار الغامضات ومفكك أشكال المعضلات الجامع بين الشريعة والحقيقة والسالك في الطريقة بعلوم همة وإقبال كلي مع الزهد العظيم والورع. من دعوات الصالحين مما كان يدعو به الإمام الحداد رضي الله عنه ويأمر به في آخر الزمان هذا الدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. من وصايا الإمام عبد الله بن علوي الحداد قال: وأوصيك بحفظ اللسان فإنه الذي يتوقف على استقامة القلب، وهو كما قال بعض الحكماء: اللسان سبع إن حبسته حرسك وإن أرسلته افترسك. بهذا مستمعينا الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن يعقوب بالمجف بمدينة تريم، والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله. تحت شعار نحتفل بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيدي يا رسول الله، جئنا نحيي ذكراك. يتشرف أعيان وأهالي حارة الروضة بحي عيديد بمدينة تريم بدعوتكم الكريمة لحضور فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول بعد صلاة العصر مباشرة، قراءة قصة المولد النبوي الشريف للنساء في جامع الروضة، المدخل من الجهة الشرقية، مصلى البتول، مدرسة دلائل الخيرات، قبلي مسجد الرحمة. الساعة 4 عصرا مهرجان الألعاب والمسابقات للأطفال، الساحة القبلية، جامع الروضة. تنبيه للصغار دون سن 10 سنوات فقط. يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول سيكون يوم اختتام الفعاليات، فكونوا على الموعد. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: شريك لك.
1: هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم متحلية بالأخلاق معتزة بهويتها الإسلامية وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
1: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
0: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: تاريخ الأحقاف وجواهر تاريخ الأحقاف، هذا الكتاب يمثل موسوعة حضرمية للمؤلف العالم الحضرمي الكبير محمد علي بن زاكن بحنان. قد يستغرب نحن الآن في برنامج طبي، لكن الشيء بالشيء يذكر. هذه الحلقة سنستضيف حفيد هذا العالم ومؤلف هذا الكتاب والموسوعة الحضرمية، سنستضيف حفيده الذي نأى بنفسه عن الأدب واتجه إلى الطب. باسمي وباسمكم جميعا أعزائي أرحب بضيف هذه الحلقة من برنامج طبيب الدار، الدكتور عبد الرحمن علي بحنان، استشاري أذن وأنف وحنجرة، وكذلك مختص في جراحة الرقبة والرأس، وهو أيضا أستاذ مشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكرك يا دكتور أيمن على استضافتي في هذا البرنامج لتقديم حلقة جديدة من حلقات برنامج طبيب الدار.
1: نستضيفكم أساتذتنا ولتفيدوا الناس بما هو جديد وأيضا للتثقيف الصحي الطبي. ابن مدينة تريم وتحديدا قرية عينات، صحيح؟
2: نعم
1: نعم. هذه الحلقة من تريم الغنة كما يقال. سنتحدث معك دكتور عبد الرحمن عن مرض شائع وهو في صلب اختصاصكم في الأذن والأنف والحنجرة. هنا تحدث عن التهاب اللوزتين. أولا، ما هو تعريف مرض التهاب اللوزتين؟
2: شكرا. بالنسبة للحديث، قبل الحديث عن التهاب اللوزتين، أعطني الفرصة أتحدث عن ما هي اللوزتين.
1: نعم،
2: وما هي وظيفتها وأين تقع اللوزتين. طبعا اللوزتين هي بجهتين يمين ويسار، طبعا هما اثنتان مهمتهما جزء من النظام اللمفاوي الموجود في جسم الإنسان، عبارة عن عقدتان لمفاويتان إضافة إلى عقدتان أخريتان اللي هما العقدة الفوقية موجودة في الجزء العلوي من البلعوم، وعقدة تحتية أو سفلة موجودة في جذر اللسان. طبعا هذه الأربع العقد اللمفاوية تشكلان بوابة لمنع دخول الميكروبات للمسالك التنفسية السفلية.
1: جميل.
2: وأما فيما يتعلق بالموقع أو أين تقع هاتين اللوزتين، فطبعا موجودتان في البلعوم، في الجزء الفموي من البلعوم.
1: نعم. متى تلتهب هذه اللوزتين؟
2: طبعا بالنسبة للالتهاب عندنا نوعان من الالتهاب، حاد ومزمن. فيما يتعلق بالأسباب، لما نجي نذكر الأسباب أو نتحدث عن أسباب التهاب اللوزتين، معانا الأسباب أما تكون بكتيرية أو فيروسية أو فطرية. طبعا معظم الالتهابات تكون في الغالب هي بكتيرية. الفيروسية تكون مصحوبة بالتهابات المسالك التنفسية الفوقية، والفطرية تكون لدى المرضى الذين يعانون من مرض نقص المناعة المكتسب، أو المرضى الذين يتناولون كابتات المناعة.
1: جميل جدا. هذه الأسباب، ممكن أسباب أخرى مثلا؟
2: طبعا بالنسبة للحب يشير هنا إلى أن التهاب اللوزة الحاد هو مرض يصيب عادة الأطفال.
1: جميل.
2: بينما التهاب اللوزة المزمن يصيب البالغين في السن. طبعا فيه شواذ، قد تكون هذه الفئات العمرية أما أقل أو أكثر، ولكن هي النادر أو الخارج عن القاعدة. بالنسبة لالتهاب اللوز يكون عادة أكثر انتشارا في أيام الصيف، وبينما الانتشار محدود في أيام الشتاء. طبعا الأسباب البكتيرية، معظم الأسباب أو معظم البكتيريا التي تشكل حوالي 90% من الإصابة هي بكتيريا العقدية أو السبحية. تمام. هي التي تصيب التهاب اللوز البكتيري.
1: نعم. هذا المريض مثلا شخص على أنه التهاب لوزتين، أو قبل أن يذهب إلى الطبيب ويتم تشخيصه، كيف يستطيع هو مثلا في البيت أو أحد أقاربه أن يقول أن هذه الأعراض تشير إلى وجود التهاب اللوزتين؟ ما هي الأعراض التي تظهر على المريض؟
2: بالنسبة فيما يتعلق بالأعراض التي يصاب بها المريض التهاب اللوزتين، في البداية تظهر على المريض آلام عند البلع وصعوبة في البلع، ارتفاع في درجة الحرارة، صعوبة في التنفس، تغير في الكلام، آلام باتجاه الأذن. بالنسبة للأطفال آلام في البطن عادة، وتضخم في العقد اللمفاوية في الرقبة.
1: نعم، هذه الأعراض دكتور تحتاج إلى تشخيص أو تأكيد التشخيص كما يقال في معظم الأمراض الطبية. بعض الأمراض الأعراض هي كفاية فقط للتشخيص، بعض الأمراض الأخرى تحتاج إلى تشخيص أو دلالة أخرى. في التهاب اللوزتين عندكم في طب

0: الأذن والأنف والحنجرة، هل هناك طرق تشخيصية أخرى غير الأعراض السريرية؟
1: بالنسبة للتشخيص سهل جدا، تشخيص التهاب اللوزتين، لأنه تكون عادة إلى جانب الأعراض توجد علامات الذي يستطيع أن يشاهدها الدكتور أو المختص. من هذه العلامات في حالات التهاب اللوزة الحاد تظهر احمرار على اللوزتين، تضخم في اللوزتين، هذه اللوزتين تكون مغطيتان على سطحهما بمادة بيضاء مائلة للأصفرار. أضف إلى هذا التشخيص يكون سريريا وباستخدام ضغط اللسان ومصدر ضوئي.
0: نعم، سنأتي دكتور على العلاج ومتى يتم استئصال اللوزتين، وأيضا سنتحدث عن طرق الوقاية. لازلنا معك دكتور عبد الرحمن بحنان، لكن نستأذنك لفاصل لنعود بعدها.
1: أهلا وسهلا،
0: فاصل ونعود إليكم. استكمال لبرنامج طبيب الدار والحديث في هذه الحلقة عن التهاب اللوزتين. ضيف هذه الحلقة نذكر الدكتور عبد الرحمن علي بحنان، استشاري طب أذن وأنف وحنجرة. دكتور، قبل الفاصل تحدثنا عن تعريف المرض، تحدث أيضا عن مكان وموقع التشريح للوزتين ووظائفهما ومتى تلتهب وما هي الأعراض والأسباب. الآن نأتي إلى النقطة الأهم، يريد أن يعرف علاج التهاب اللوزتين.
1: العلاج، فيما يخص العلاج معانا نوعين من العلاج.
0: جميل.
1: حسب مرحلة المرض، بالنسبة للالتهاب اللوزتين الحاد العلاج فقط هو بالأدوية، لا يجوز إجراء عمليات جراحية لعلاج مرض حاد في التهاب اللوزتين، باستثناء حالة وحيدة اللي هي في حالة وجود المضاعفات اللي هي خراج حول اللوزتين.
0: نعم.
1: حول واحدة من اللوزتين، فلا مانع من إجراء عملية في هذه الحالة، ولكن العلاج الأمثل إلى هذا اليوم والصحيح لالتهاب اللوزتين البكتيري هو استخدام البنسلين ومشتقاته. فعندنا 4 أصناف من البنسلين، فالعلاج الأمثل زي ما تحدثت هو البنسلين ومشتقاته. ولكن في حالة أن المريض يتحسس من البنسلين أو بعض المرضى يتحسسون من البنسلين، فالبديل يكون علاج آخر أو دواء آخر يسمى الإريثروميسين.
0: نعم.
1: أضف إلى جانب المضادات الحيوية، طبعا تستخدم المطهرات الموضعية كجزء من العلاج، مسكنات الآلام ومسكنات خفضات الحرارة للمريض. فيما يخص الجزء الأساسي من العلاج اللي هو غير الدوائي، طبعا بالنسبة للمريض ينصح أن يستخدم سوائل كثيرة، يخلد إلى الراحة ويرتاح في البيت يفضل، وبالذات الأطفال أطفال المدارس يفضل أن يبعدوا عن المدارس حتى لا ينقلوا العدوى إلى الآخرين، لأن التهاب اللوز الحاد هذا سريع الانتشار بالتنفس. هذا فيما يخص العلاج بالأدوية للالتهاب الحاد.
0: دكتور، ذكرت المطهرات الموضعية، هنا أكثر من حل عندنا في حضرموت، بعضهم يقول لك استخدم ماء وملح، عسل زنجبيل، شاي، مش عارف إيش، ما هي الوسيلة الأفضل والأنجع؟
1: طبعا بالنسبة للمطهرات الموضعية الموجودة في الصيدليات هو التانتوم موجود أو السيترولين، هذا اللي موجود يعني في
0: جاهز
1: في الأسواق، جاهز من الشركات. وأما استخدام الماء والملح فلا مانع، بس يكون الماء دافي. طبعا المريض ينصح بأن لا يستخدم السوائل الباردة، ويستخدم ولا يستخدم التوابل أو البهارات في الأكل ولا المياه الغازية.
0: نعم.
1: حتى لا تزيد المشكلة.
0: يعني هذه الوجبات دكتور والمشروبات تضر باللوزتين، الباردة خاصة مثلا؟
1: هي ليست سبب مباشر، وإنما عامل مساعد
0: مهيج في وجود الالتهاب،
1: عامل يزيد من المشكلة أو يفاقم المشكلة أكثر.
0: جميل جدا. يعني مريض التهاب اللوزتين ينصح بالتجنب النهائي للمشروبات الغازية.
1: أيوة.
0: الباردة
1: بالضبط. نعم. يفضل أن الابتعاد عن المشروبات الباردة في حالات التهاب اللوزتين.
0: جميل. دكتور، هنا يقال إذا تكرر التهاب اللوزتين أفضل أن تستأصلها جراحيا وترتاح، هل هذا الكلام أو المعتقد صحيح طبيا؟
1: بالنسبة للحديث عن الاستئصال، قبل الحديث عن الاستئصال يجب أن نعرف ما هو التهاب اللوزتين المزمن الذي هو أساسا سبب للاستئصال.
0: نعم. جميل.

0: وبالتالي يحدث ضمور. الضمور هذا في اللوزتين واحدة من الأسباب أنه المريض يشير باعتباره مؤشر من مؤشرات الالتهاب المزمن. فالعلاج الأمثل والصحيح هو الاستئصال الجراحي للالتهاب المزمن.
1: نعم.
0: الاستئصال أما يكون كلي أو جزئي، بالنسبة للأطفال يفضل الاستئصال الجزئي لأن الطفل بحاجة لللوزتين كجزء من النظام المناعي الموجود في جسمه.
1: نعم. دكتور، بعد الاستئصال هل يعاني المريض مثلا من أي مضاعفات أو نقص في المناعة أم غالبا يطيب أموره؟
0: دعني أعطني من الوقت
1: تفضل.
0: لأستكمل جزء من عملية الاستئصال.
1: نعم.
0: تاريخيا في السابق كيف بدأت أو من أول عالم قام باستئصال اللوزتين؟ أول عالم هو لم يكن طبيبا، استأصل اللوزتين باستخدام أظافر يده، واستأصل اللوزتين يدعى سيلزيس من أجل توقيف الدم طبعا أو النزيف، استخدم مادة الخل. هذه كانت البداية، ومن ثم أتى الاستئصال بدون التخدير بالخالص، بدون تخدير، ويتم ربط المريض على كرسي بحيث لا يتحرك، وتستأصل اللوزة الأولى، ومن ثم بعد أسابيع اللوزة الثانية.
1: نعم.
0: تطور اليوم الاستئصال تحت التخدير العام، وقبلها كان في تخدير موضعي، الآن في تخدير عام. يستخدم الآن الليزر، يستخدم الهارمونيك سكالبل، هذا اللي هو استخدام الموجات فوق الصوتية.
1: نعم.
0: استئصال حديث بهذه الطريقة، وفي الأخير الآن اللي هو باستخدام الإبر وخزات، 8 وخزات من خلالها يتم إتلاف اللوزتين وهي موجودة في موقعها.
1: نعم.
0: فالمريض يخرج من العيادة في ظرف 15 إلى 20 دقيقة يروح إلى بيته.
1: هل هناك مضاعفات لتكرار التهاب اللوزتين؟
0: بالنسبة للمضاعفات طبعا تقسم حديثا إلى مجموعتين. المجموعة الأولى صديدية.
1: نعم.
0: معناها أن تكون هذه مصحوبة بصديد أو ما نسميه نحن قيح، والمجموعة الأخرى اللي هي غير صديدية، الحمى القرمزية، التهاب الروماتيزم الحاد، التهاب الكلى، التهاب القلب، والتهاب المفاصل المتعدد. بالنسبة للالتهابات أو المضاعفات الصديدية تشمل اللي هو خراج حول اللوزتين، عادة يتكون اللي هو الصديد أو القيح حول اللوزة، الصديد في الرقبة أو في أسفل تجويف الفم.
1: جميل. دكتور، نحن لا تكثر استخدام المبردات والمثلجات والآيس كريم، خاصة نحن في منطقة حضرموت، منطقة حارة نوعا ما معظم مناطقها، هل أكثر حالات التهاب اللوزتين عندكم في العيادة أو في المستشفى؟
0: طبعا زي ما أسلفت وكما أسلفت أنه التهاب اللوزتين هو مرض منتشر عادة في أيام الشتاء.
1: نعم.
0: في الصيف تكون الحالات محدودة جدا
1: محدودة.
0: في أيام الصيف فلا توجد علاقة مباشرة أو علاقة إيجابية، بمعنى آخر أن الصوم له علاقة مباشرة بالتهاب اللوز، بالعكس ربما أنها تقل الحالات أو حالات التهاب اللوز في أيام رمضان، فقد يكون الصيام له تأثير إيجابي. طبعا هذا بحاجة، الفرضية هذه بحاجة إلى دراسات، وربما أجريت، أنا أعتقد أنه أجريت دراسات، لكن على مجتمعنا هذا في واقعنا في البلد هذا أنا لا علم
1: لم تجرى بعد. نعم. في الختام دكتور، نصائح عامة للحفاظ على الإنسان ليحافظ على لوزته بعيدة عن الالتهابات سواء الحادة والمزمنة، ما هي النصائح التي يمكن أن تقدمها؟
0: من الأخطاء التي يتبعها المرضى هو الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية.
1: نعم.
0: فمن خلال يا أما يكون فترة الاستخدام قصيرة أو الجرعة قليلة، هذا يجعل هذه البكتيريا أو هذه الميكروبات تقاوم العلاج الصحيح المقدم له من عند الطبيب المختص في يوم من الأيام. أضيف إلى هذا، الوقاية دائما هي خير من العلاج، تجنب المسببات ما فيها التدخين والمضغلقات ووجود التجمعات التي فيها التهابات لدى الأطفال مثلا في المدارس وما أسلف.
1: نعم. اختلاف الجو له دور دكتور؟ مثلا أنت في تريم منطقة باردة نوعا ما عن هنا مدينة المكلا، هل تلاحظ اختلاف مثلا في عدد الحالات بسبب اختلاف الجو ونوع مثلا هناك مثلا ما في رطوبة هنا رطوبة زي كده يعني؟
0: لا، هو الاختلاف فقط بين الصيف فصول السنة ربما هي اللي تكون مكان أو فترات الاختلاف الحقيقية.
1: نعم جميل. في ختام هذا اللقاء دكتور كلمة أخيرة.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم.
1: جميل جدا، ونحن هناك أيضا نتمنى لك مزيد من التقدم والتفوق. دكتور عبد الرحمن علي بحنان، استشاري أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرقبة والرأس، والأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، باسمي وباسم طاقم البرنامج أتقدم لك بالشكر مرة أخرى، وأيضا الشكر موصول لكل من تابعنا. دمتم في حفظ الله.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
3: اللهم صل وسلم عليه، فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول طلعة قمر الوجود، فما أجملها من طلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسن.

0: الله عليه.
1: أيها الأحبة الكرام، مقاطع عديدة قبل هذا المقطع تحدثنا فيها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلألؤه بالنور الساطع الذي كان يعلوه لكل من رآه، وهذا من جملة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها، فكانت هذه الدلائل والعلامات والأنوار سببا لإسلام من يراه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه، فكنت في من جاءه، طبعا وكان حبرا من أحبار اليهود، فلما تأملت وجهه واستبينته، أي تحققته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، أي هو وجه إمام المرسلين. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكان يقول أبو طالب حين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجبه نوره وجماله وتلألؤ وجهه صلى الله عليه وسلم، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الذي بث الحكمة في الأحكام من واجبات ومندوبات على وجه الخصوص، ثم من أسرار ترك المحرمات والمكروهات والشبهات وضبط النفس عند الدخول في المباحات على ميزان تصح به معاملة المخلوق للخالق جل جلاله، مقتديا بخير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلكم تتوفر الأرباح وتتروح الأرواح ويتهيأ القائم بذلك للسقي والشرب من أحلى راح وأكرم أقداح. في معاني الامتزاج والأنس والابتهاج بفائضات الفيض الثجاج الموهوب من حضرة الرحمن لمن أعطاهم الاستقامة بلا اعوجاج على خير منهاج، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء، وإننا بين يديه نلح عليه أن يكرمنا بهذا الفضل ويؤتينا من هذا من سر هذا الوصل ما به يصلح منا كل نية وقصد وإرادة وقول وفعل وحركة وسكون في الظهور وفي البطون، حتى نثبت لديه في من يهدون بالحق وبه يعدلون. وأعجب هذا الثناء من ربنا الخلاق رعيلنا الأول أرباب السباق، ولما سمعوا قوله من قوم موسى أمة بالحق وبه يعدلون فعشقت أرواحهم أن يكون الثناء هذا من الخلاق واصل إليهم وحاصل لهم، فأنزل الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أن نسأل مولانا جل جلاله أن لا يجعل في مجلسنا ولا من يسمعنا أحدا من الغافلين ولا المكذبين بالآيات ولا المستدرجين ولا الممقوتين ولا الممكور بهم، وأن يلحقنا بمن يهدون بالحق وبه يعدلون. وحول لهم في كل قول وفعل وعمل نظر حسن ووجه مستحسن وصلة بعالم السر والعلن ورابطة بالهادي إلى أقوم سنن عبده المختار نور الأنوار وسر الأسرار. الذي إذا صحت إليه نسبة الدر ونسبة هذه الدروس ونسبة هذه العلوم ونسبة هذه الأعمال، وقد صح الفوز لأربابها في الحال والمآل. والله يصحح تلكم النسبة ويرفعنا إلى علي الرتبة، ويأذن للأمة بكشف الكربة ويرينا في شهر ذكرى ميلاده ما يسر قلبا ويقر عينا وتقر بأعين خلفائه ورثته في مشارق الأرض ومغاربها، في واقعنا وواقع الأمة، وأحوالنا وأحوال الأمة، وشأننا وشأن الأمة ظاهرا وباطنا، اللهم بفضلك آمين. يذكر سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله في الانصباغ بصبغة هذا الأدب مع الرب في فعل الأفعال المأمور بها، وهو يتكلم بصدد الحج وشؤونه وأعماله، حتى وقف عند ذكر رمي الجمار، ومن الجمار ثلاث حجرات، كانت الثالثة ملتصقة بجبل وزحزح ذلك الجبل وهدم، فصارت وسمى بجمرة العقبة الجمرة الكبرى، وعندها كانت بيعة سادتنا الأنصار الأولى والثانية. وفيها لما رأى مبايعتهم لخير الورى امتلأ ذعرا، وما ملك نفسه أنصار يصيح في أهل شرك من قريش: أنتم هنا ومحمد والصباح يتبايعون عليكم ويتعهدون عليكم. وخرجوا يبحثون، موجود النبي سمع صوته وقالوا: انطلقوا إلى أماكنكم. وقال: لأتفرغن لك ولعدو الله. وانطلقوا فجاءوا إلى رحالهم، يقول: من منكم كان البارع عند محمد؟ فجمعتهم المشركين لأخذ ما قالوا: والله ما فارقنا موطننا ولا رحلنا ولا رأينا محمد. هم صادقين والمؤمنين دعين يضحكون ثانيين ساكتين. وصرفهم الله عنهم. فكانت هذه الجمار الثلاث وقد تبدى فيها عدو الله لسيدنا الخليل إبراهيم، فلما أراد أن يوسوس له رجمه ورماه عند العقبة الأولى الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وقيل إنه عرض الصغرى زورا لإسماعيل فرجمه، وفي الوسطى عرض لأسار اسمها من أم هاجر أم سيدنا إسماعيل فرمته، ثم جاء عند الثالثة وتعرض للخليل إبراهيم فرماه. فأبقى الله هذه السنة شعارا أننا نعيش بحكم إيماننا على ظهر الأرض، نعادي بعداوة الله عدوه إبليس ونتخذه عدو، وكل من دعا بدعوته وكل من دخل في ركبه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فنحن نعلن عداوتنا له، فلا نرضى أن نتبعه في شيء من أطروحاته ولا وساوسه ولا دعواته الخبيثة، وهو المروج للشر حتى في معرض الخير أحيانا. ونستعيذ بالله تعالى منه ومن شره، ونعبر عن هذا المنهج بهذا الرمي الذي هو شعار من شعارات الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يتحلى به أولئك الرامون. وكم من رام بحاله وصفاء باله وصدقه مع خالقه لإبليس في شرق الأرض ومغربها يقع رميهم على عدو الله أشد من رمي كثير من الوافصلين إلى منى والرامين للجمع. لا إله إلا الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهؤلاء يرمونه بالله تبارك وتعالى بصدقهم مع الله ولجوئهم إلى الله وشهودهم لله راميا يؤلمه أشد من كل رمي. يقول: فإذا أكرمك الله بحج وجيت إلى الجمار، فلما رمي الجمار فاقصد الإنقياد للأمر، إن أمامك أحجار ما تشاهد فيها إبليس ولا غيره من الشياطين، وترميها مقتديا مهتديا ممتثلا منقادا متبعا. وهذا سر الرمي، أن يصح منك الإنقياد والاتباع والامتثال والاهتداء والاقتداء. فترمي وتعبر بذلك عن معاني لائقة بالمؤمن في مجانبته لعدو الله وما جاء به. وقال الله في وصف المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف في قرى طائف من الشيطان تذكروا إذا هم مبصرون ما ينخدعون ولا يغترون ولا يضحك عليهم بوسوساتهم. إخوانهم يمدونهم في الغي إخوان الشياطين، ثم لا يقصرون من شيطان لشيطان ويسمعون كلامهم. لا إله إلا الله. ولكن اللي يتقوا هكذا ويجب هكذا يكون حالنا دائما نتذكر ونبصر ولا نتبع عدو الله. إن الشيطان فاتخذوا عدوه، يقول سبحانه وتعالى: أفتتخذون ذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين. ولقد عهدنا قد عهدنا إيش لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط. انظروا لقد أضل منكم جبلا كثيرا طوائف أصناف كبير ضلوا أفلم تكونوا تعقلون. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا من بين أيدينا وخلفنا عن يمين عن شمالنا يرانه وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسهم منا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وبعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. اللهم آيسهم منا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وبعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. اللهم آيسهم منا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وبعد بينه وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. يا الله اجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. عليك توكلنا وإليك أنبنا، فقنا شر الشيطان وجنده، وأعذنا من وسوسته وهمزه ولمزه وأذره وأذاه بقوتك يا قوي وقدرتك يا أقدر القادرين. قالها: أما رمي الجمار فاقصد الانقياد للأمر والتشبه بإبراهيم ليس، حيث عرض له إبليس في ذلك الموضع فأمر أن يرميه بالحجارة. واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصاء إلى العقبة، في الحقيقة ترمي وجه الشيطان بنيتك وقصدك ووجهتك وأدبك وعزمك، وتقسم ظهره إذ إرغام أنفه بامتثالك أمر الله. امتثالك أمر الله، فأنت تقتدي وتهتدي وتتبع، تأخذ الحجر ترمي. أن أعلم يا خبيث يا عدو الله أني تبع نور الله ورسول الله وصفوة الله محمد بن عبد الله، أحبه من أجل الله وأعديك من أجل الله، ولا أصدقك ولا أتبعك. فبذلك يتألم، ما هو بالرمي نفسه، بالامتثال، بالاقتداء، بالاتباع. امتثال أمر الله هو الذي هكذا. ولما تبدل لبعضهم الشيطان إبليس خرجه يبغي، قال: ما هذا ما يضرنا منك ولا يدينا، يدينا امتثالك لأمر ربك. ما داعي هذا اللعب حقك، كان برمي بك لهناك لما بدك. فالمسألة قلوب وجهه إلى الرب، امتثال الأمر هو الذي يخزيه، صرفه الله عنه ودفعه ويخزيه. هذه الاجتماعات إذا صفت وصحت تخزيه، يندحر لها والله يدحره، ينقهر لها والله يقهره، ورد كيده عنك. حتى قال صلى الله عليه وسلم عن موقف في عرفة: ما روي الشيطان في يوم من أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر. وهكذا وكم من مجامع ومجالس ونفحات للرحمن تقهره وتدحره وتذله الله تعالى بهب. والله غالب على أمره. جعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، يا كريم يا منان. وهكذا وحتى مع الكثرة الهائلة غدرائين تذهب جميع هذه الحجار مهما أخذوا بالسيارات وغيرها، وكان ماشي سيارات يأخذون بها، يقول أن كثيرا من الحجر المقبول للرامين يرفع، وإلا لا تحولت من جبل من حجر كلها وكثرة الرامين. 21 حصى في كل يوم من أيام التشريق، وسبع يوم العيد. فهذه إذا هي يومين 42، وإذا هي 3 أيام ف63، وسبع 70، للواحد 70، فللعشرة كل عشرة 700 حصى، عشرة 100 7000 حصاب، حيش 100 1000. الألف كم؟ الألف كم؟ 70,000 حصاب، 70,000، 10,000 والدجاج كم؟ 2000. إذا هي 700 700,000، فإذا هم 500,000 تضربها في 5، كم؟ 3,000,000,000 ونصف، مليونين حصاد. كم ذا الجمرة أكبر ولا هي أكبر؟ بتغطي الجمار ما بيبقى شيء. سبحان الله، لا إله إلا هو. ولا تزال منها تتسع لمن يفد إليها كما تتسع البطن للجنين. إن وردوا 1,000، إن وردوا 100,000، إن وردوا 1,000,000، تسع من يرد. وفي أيام التشريق ولا الذباب ولا الحشرات، لا يكمل الحجر بعدين تفتك. ما في أيام إضافة الحق لهم في المكان، ماذا قدر ولا تظهر. هل بني يروحون تجي؟ لا إله إلا الله. وهكذا ما من عمل يعمله المؤمن إلا وله سر ووراء روح وباطن. ثم قال: وأما ذبح الهدي فتقرب إلى الله. فأكمله وارجو أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار، ولتتعلم من خلال التقرب إلى الله بذبح الهدي والأضحية ذبح النفس الأمارة. اذبح نفسك الأمارة من أجله، قدمها له سبحانه وتعالى. وقالوا عن باب القرب الأعلى من الله والوصول إليه، يقول سيدنا الشيخ: باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح ومشمر، ذبح نفسه مع كل مذبوح، وانطرح في حمى ليلى مع كل مطروح. حينئذ شاهد البيت والأركان والسر واللوح، والبصيرة تجلت وانعزل كل مقبوح. باذل الروح ومشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح. فانظر نعمة الله عليك، أباح لبني آدم أكل الإبل والبقر والغنم والحيوانات اللي يجوز له أكلها، يعدمها حياتها ويذبحها إكراما لصحة ابن آدم وحياته من الله تعالى، إلا ما كان يجوز له. ولكن أكرم الله هذا بين ابن آدم، عليه أن يحمد الله ويشكره ويحسن الذبح كما قال، أي هيئة الذبح. أما الذبحة فهي المرة من الذبح، لكن الذبحة هيئة الذبح، الأكلة المرة من الأكل، لكن الأكلة كطريقة الأكل. وإذا ذبحتم بأسن الذبحة، والقتلة كذا، القتلة مرة من المرة من القتل قتلة، لكن قتلة معنى هيئة القتل، كيف تقتل، كيف تذبح. وقد ذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفي يوم العيد في عام العاشر، عام حجة الوداع قبل 1400 37 سنة وأشهر، كان واقف في منابيته الكريمة في عرفات، ونحر 63 جمالا، واقف على وقفة واحدة صلى الله عليه وسلم، ثم ناول المدية لسيدنا علي وقال اذبح ما بقي عني، انحر ما بقي عني، وأعطاه إياه ونحر الباقي، الباقي 37، المجموع 100 جمل أهداه صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي بذلك، وضحى ببقر وبغنم في حجة الوداع في أيام العيد، حتى لما أدخلوا على أمهات المؤمنين لحم بقر، ولما هذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى، ولما نحر 100 قالوا خذوا من كل واحد قطعة وطبخوه لنا، ومن كل واحد قطعة قطعة قطعة وطبخوه يكون يأكله هو وأمهات المؤمنين وقربته وحاشيته من معه صلى الله عليه وسلم، وتصدق به عليه الصلاة والسلام. حضروا في منى ومعهم غاية المنى، وحضروا في عرفة ومعهم أشرف من عرفة، فهنيان لهم. أما ذبح الهدي فتقرب من الله فأكمله، وأرجو أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار، لا إله إلا الله، واقتدي بالمختار صلى الله عليه وسلم، أنه بعد أن رمى ونحر هذا كله انتحى إلى ناحية ودعا الحلاق فأحدق الناس به. لماذا إنسان ترقبون الشعر؟ دل الصحابة كلهم صوفية، هكذا كانوا، كانت عقيدتهم هكذا، وإيمانهم وتوحيدهم هكذا، ورقبهم صلى الله عليه وسلم لاحظهم، فلما حلق الجانب الأيمن من رأسه نولهم يقال وزعوا عليهم أدوم، أخذوا يتسابقون إليه. سيدنا أبو بكر يحكي هذا الموقف كان حاضر فيه، والفرأيت سهيل بن عمرو يسابق حتى وقعت في يده شعرة فقبلها وضعها على عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر قال هذا عام الحديبية ما رضي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما أعرف الرحمن، ما رضي نكتب هذا مصائب محمد رسول الله، قال ما أعرف، لو نعرف أن رسول الله ما قاتلناك كتب محمد بن عبد الله، ولو قتلنا ذاك اليوم دخل النار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق صوته، وقال لعلي أمح، قال والله لا أمحاك، قال إني رسول الله وإن كذبوني أرني إياها، فيني محمد رسول، قال هذا، وضع أصبعه في الماء محاه، قال اكتب محمد بن عبد الله إني رسول الله وإن كذبتموني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رأى سيدنا أبو بكر في الحالة هذه رجع عاما وأسلم. سيدنا عمر في ذاك اليوم قال للحبيب صلى الله عليه وسلم تأذن لي خرج الثانية حقه أنه خطيب حتى لا يقوم عليك مقام أبدا ما عاد يقدر يصل خطابة ضدك. قال صاحب لا، فلعله يقوم مقاما تشكره عليه. لا إله إلا الله، أو تحمده عليه. مضت سنوات وآمن الرجل ودخل وامتلى بالمحبة، سابق على الشعرة حتى وصل إليها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قام يثبت أهل مكة لما بلغهم الخبر، وتب الألفاظ التي كان سيدنا بكر يخطب بها في المدينة، وهذا خطب بمثلها في مكة مصادفة من دون ما يعرف، وثبت المكة بلغ الخبر سيدنا عمر قال لي لعله يقوم مقاما تحمده عليه، ولا أنا كنت بخرج أسنانه ذاك خليه يلثق ما عاد يقدر يحسن الخطاب. لا إله إلا، فما عجب خلقه صلى الله عليه وسلم وما عجب رحمته، كيف يحول الشقي إلى سعيد ويرد البعيد قريب ويرد يخرج من النار إلى الجنة صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ليلة خميس في شهر ميلاده عرض يحصل على أعمالنا على أعمال المكلفين من أمته كلهم عليه في الغد، وعرض على الإله الواحد الحق، فماذا يعرض عنا وماذا يقال عنا وماذا يقدم من نياتنا وأعمالنا وأقوالنا، جعلنا من الرابحين يا رب، المسامحين المقبولين في العرض عليك وعلى رسولك الأمين. ثم يستقبلنا في العاقبة عرض لكل فرد وحده على الله، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينادي المنادي ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله، ساعتك بتجي، لحظة بتسمع اسمك فيها بتقوم بين يدي الحي القيوم. حتى عرض لنا سبحانه صورة من عرض الأنبياء عليه سبحانه وتعالى، ويقول له يا عيسى ابن مريم منادي ينادي، هذا روح الله سيدنا عيسى، ليقوم عيسى بن مريم للعرض على الله، يقف من يدي الله تعالى ممتلئ بالهيبة والجلال. يا عيسى بن مريم ها أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، فتلتصق إحدى ركبتي بالأخرى وقال هذا من الهيبة، يقول سبحانك سبحانك، ما يكون لنا نقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، بدلوا وغيروا وحرفوا أنت على كل شيء، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه قصة عرض سيدنا عيسى، بعدين عرضي وعرضك كيف يكون، ما تسعنا إلا رحمته ورأفته وعفوه ومغفرته، وما عدا ذلك ما حد يقدر يتجاسر على هذا الرب. لا إله إلا الله. فإذا ربح نادى المنادي لقد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خسر في العرض الله ينادي المنادي لقد شقي فلان بن فلان شقاوة لا يفلح بعدها أبدا ولا يسعد بعدها أبدا، والعياذ بالله تعالى. الله لا إله إلا الله، أكرمنا بالعفو والمسامحة والطفع والرضوان والمحبة في كل عرض تعرض عليك أعمالنا فيه وتعرض على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى علم بشهادته والمؤمنون وستردون إلى علم بشهادته فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، كرمنا وإياكم بتقوى ورضا فارحضنا من هذه الأيام والشهر الكريم، ثبتنا على الصراط المستقيم أكمل الثبات. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم أكرمنا بالاستقامة، اللهم امنحنا الاستقامة فيما بقي من أعمالنا حتى نلقاك وأنت راض عنا، نحب لقاك وأنت تحب لقاءنا آمين، وأنت تحب لقاءنا آمين، وأنت تحب لقاءنا آمين. خير لطف وعافية، تحمل منك الابتلاءات من هذه الاختبارات عنا يا حي يا قيوم بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين ربنا بك
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين ربنا بك
0: إياك نعبد ونشهد ما

0: انت حاسبي وعوني واشفني من جراح
1: يا
0: قلبي وغالبي والبسني لباس.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: أن القدوة الحسنة بالقيم وبالسلوك أعظم وأتم من الكلام، وفي ذات الوقت الكلام يؤدي دور آخر. الكلام ينشط الذهن، الكلام يحضر القلب، الكلام يرفع مستوى الوعي، الكلام يهيئ الجيل الذي يريد أن يبلغ عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وربيع الأول واحدة من المحطات الزمنية التي يجب أن تشاع فيها قضية المحبة. شهر ربيع الأول شهر محبة، هو شهر محبة، علاقة الأمة بالنبي علاقة محبة. إذن المحبة نوعين، نوع شرعي ونوع طبعي. المحبة الطبيعية معروفة، كل إنسان له علاقة بالمحبة الطبيعية المبنية على الطبع، تحب فلان تحب فلانة، تكره فلان تكره فلان، هذه مسألة طبيعية. لكن مسألة شرعية، عندما أزمك الله أن تحب والديك وأنت ترى والديك يستبدون عليك، كيف تحبهم؟ ألزمك الله تعالى أن تحب الذي يعلمك ويربيك وهو يؤذيك ويتعبك. هذه المحبة الشرعية التي تهذب عندك الاستعداد، تهذب عندك الإدراك، تهذب عندك التوجهات حتى تلتزم. وهذا هو الحب العالي، يسمونه الحب في الله والبغض في الله. أن يكون من أجل الله تحب ومن أجل الله تبغض. ما معنى من أجل الله؟ أي من أجل الاجتماع على قاسم مشترك في محبة الحبيب مثلا في هذا الشهر. تحب الناس لأجل ذلك وتكره الإنسان الذي يكره ذلك. لماذا؟ لأنه ما عرف حقيقة مدلول المحبة في العلاقة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. شهر ربيع الأول شهر بركة وشهر خير، وكما قلنا شهر محبة. أغرسوا هذه المحبة ما استطعتم في أولادكم، لأن في كل سنة يأتي جيل جديد. ترون هذا الطفل الصغير اللي هنا بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين لم يكن في هذا السن. لو أننا سكتنا وقلنا في السنة مرة واحدة في ذكروا النبي في بعض الأوقات لعد تشغلون الكبار والصغار، لكن هذا الولد كم يدخل عليه ليلا ونهارا من أجهزة الحياة، كم يدخل عليه ونهارا من الدروس في المدارس، كم يدخل عليه، كيف يتشكل، كيف ينمو. إذا نما العظام ونما الذهن ونما الشعر ونما الجسم فإن هناك نمو للمعلومات. فإن كان إدخالها سلبي نمت عنده السلبية، وإن كان إدخالها إيجابي نمت عنده الإيجابية. إذن موقع نمو الولد البيت، وموقع نمو العقل المدرسة، وموقع نمو العاطفة القيمية الأب والأم. كيف يربون عند الولد العاطفة القيمية؟ عرفتوا العاطفة القيمية أي التي ليست مبنية على الطبع بل العاطفة المبنية على الشرع. هذه المسائل إذا أخذها الجيل بقوة وبدأوا يحسوا أن دين الإسلام يمكن أن يجد لغة يخاطب بها هذا المجتمع الذي أفسده الشيطان، أفسدته النفس، أفسده الهواء، أفسدته الدنيا، أفسدته المظاهر الموجودة في هذا العصر وأشباهه وأمثاله.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

منبه الطاعات، المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. رواه النسائي. بما يذهب وحر الصدر قيل معناه غشه ووساوسه، وقيل حقده، وقيل ما يحصل في القلب من الكدورات والقسوة. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بايعقوب بالمجف بمدينة تريم، والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله. تحت شعار نحتفل بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدي يا رسول الله جئنا نحيي ذكراك، يتشرف أعيان وأهالي حارة الروضة بحي عيديد بمدينة تريم بدعوتكم الكريمة لحضور فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول بعد صلاة العصر مباشرة، قراءة قصة المولد النبوي الشريف للنساء في جامع الروضة، المدخل من الجهة الشرقية، مصلى البتول، مدرسة دلائل الخيرات، قبلي مسجد الرحمة. الساعة 4 عصرا مهرجان الألعاب والمسابقات للأطفال، الساحة القبلية، جامع الروضة. تنبيه للصغار دون سن 10 سنوات فقط. يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول سيكون يوم اختتام الفعاليات، فكونوا على الموعد. والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله. مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
4: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
2: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست إشارات العارفين، والتي لازلنا في موضوع عصمة ساداتنا الأنبياء. ساداتنا الأنبياء هؤلاء الذين هم أئمتنا في طريق الله، وهم واسطتنا إلى الله جل جلاله، نعرف من خلالهم ماذا يريد الله تعالى منا. هناك تفسيرات خاطئة في حقهم، في هذا البودكاست نحاول أن نعرف المعنى الصحيح ونصل إلى مراد الله عز وجل في الآيات الشريفة ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأحاديث الشريفة. ويعني نرحب بمولانا فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، الذي يمتعنا كل مرة بالتفسيرات في من أنفاس ساداتنا العارفين. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا، حياك الله
1: مولانا. لازلنا في تفسير الآيات الشريفة، ونحن الآن في سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني من التفسيرات من يقول أن هناك عتاب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الاختيار الذي اختاره. هناك عدة تفسيرات، لكن قبل أن ندخل بالتفسيرات، هلا يعني حدثنا عن قصة سبب نزول هذه الآية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. في البداية ننبه إلى أنه لا عتاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن المفسرين الذين قالوا أن في الآية عتاب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفداء وأخذ الأموال من المشركين الذين افتدوا ذويهم الذين أسروا في معركة المسلمين مع المشركين، فقالوا عاتب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ الفداء، وكان من المفروض أن يقتل الأسرى. والحقيقة إذا ما تتبعنا سبب النزول والسياق القرآني، ستتضح لك الصورة بأنه لا عتاب في هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا مراد الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لما أسر المسلمون المشركين واقتادوهم أسرى، النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه ماذا نفعل بهؤلاء المشركين. ومشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما هي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران، ماذا قال له؟ قال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى له في سورة آل عمران
1: بمشاورة أصحابه.
2: نعم. وحتى يثبت هذا المنهج العظيم، مبدأ المشاورة، يعني القائد والمسؤول يجب أن يشاور أصحابه. طيب، قال فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فانقسم الصحابة إلى فريقين. فريق يقوده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفريق كان على رأسه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله، أنا أرى أنهم أرحامنا ومن أقاربنا، وأرى أن نقبل الفداء ونعين به أنفسنا، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب الإيمان بعد ذلك لهؤلاء القوم.
1: غلب الرحمة هنا،
2: غلب الرحمة واللطف وصلة الرحم سيدنا أبو بكر، وكان معروف بالرقة رضي الله عنه. سيدنا عمر غلب الحزم وأن يقتص من الكفار حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر ولا يتجرأوا على رسول الله ولا على المسلمين بعد ذلك. فاختار القتل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول العلماء أنه مال مع رأي سيدنا أبي بكر الصديق ومن معه الذين اختاروا الفداء. على الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع فريق على فريق، هو شاورهم بمقتضى الأمر الإلهي وشاورهم في الأمر، لكن ماذا قال؟ قال فإذا عزمت، أي عزمت أنت على اتخاذ القرار، وقرارات النبي صلى الله عليه وسلم كلها موفقة مسددة صائبة، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى، ولأنه المعصوم، معصوم في أقواله، معصوم في أحكامه، معصوم في أفعاله، معصوم في كل شيء. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، والفداء هو مراد الله سبحانه وتعالى، بدلالة الآية التي جاءت بعدها، قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولولا كما قلنا في الحلقات السابقة حرف امتناع لوجود، لولا وجود كتاب من الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكتاب بأن الغنيمة حلال، غنائم حلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم بأخذ الفداء. فإذا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ثم ماذا قال؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لاختيار من؟
3: مراد الله،
2: لاختياري واختيار مراد الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
2: إذن النبي صلى الله عليه وسلم مسدد، إذن لا عتاب في الآية،
3: لا عتاب،
2: لا عتاب في الآية.
3: يعني هم يقولون أن العتاب يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
2: نعم.
3: هذه يريدون لمن عائدة؟
2: أنت قلت يريدون، جاءت بها، جاءت الآية بصيغة المضارع. نعم. وواو الجمع، أي الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا عرض الدنيا، والله سبحانه وتعالى يريد الآخرة، يقول لهم قاتلوا في سبيلي ولا تقاتلوا من أجل الغنيمة والفداء. وهذا الذي حصل في معركة أحد، لما ترك الصحابة الكرام مواقعهم حتى يجمعوا الغنائم، ما الذي حصل؟ التف عليهم جيش المشركين بقيادة سيدنا خالد رضي الله عنه، وقتل من المسلمين من قتل. إذن الله سبحانه وتعالى يربي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويربي المجاهدين في كل زمان ومكان، بأنك لا تقاتل من أجل الغنيمة أو من أجل عرض الدنيا، لكن قاتل من أجل الشهادة، من أجل الله سبحانه وتعالى. فالآية لا يوجد فيها عتاب على ما بينه سبب النزول. نعم.
3: يعني يا مولانا نفهم أنه تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة هي تنبيه على النية، ولا يعني ليس لها اتصال بـ بـ بـ بما سبقها أن هو النبي صلى الله عليه وسلم خارج منها؟
2: لها اتصال، لها اتصال، هي كان خطاب للصحابة الكرام، يقول له، يقول للصحابة الكرام لا تخرجوا للجهاد، خصوصا حديثي الإسلام، لا تخرجوا من أجل الغنائم ومن أجل الفداء، بل ليكن قصدكم ونيتكم الله سبحانه وتعالى. وهو فيها تربية للصحابة الكرام ولكل المجاهدين. فلما قال ما كان لنبي بتقدير محذوف، بتقدير محذوف غيرك،
3: غيرك،
2: نعم، ما كان لنبي غيرك، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد صح في الحديث الذي يقول فيه أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ما هي يا رسول الله؟ قال منها الشفاعة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض، ومنها أحلت لي الغنائم. فالغنائم كانت حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو مراد الله سبحانه وتعالى. وطبعا في الآية ثمرات، في الآية ثمرات، في هذه الآية في اختيار النبي ثمرات عظيمة.
3: مثل ماذا؟
2: يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء.
3: نعم.
2: الثمرة الأولى، الثمرة الأولى أن كثيرا ممن افتدوا أنفسهم دخلوا بالإسلام بعد ذلك. لو قتلوا على رأي سيدنا عمر لماتوا وهم
4: كفار
2: دخلوا النار. إذن برحمة النبي صلى الله عليه وسلم وبلطفه وبقراره الموافق لمراد الله سبحانه وتعالى قبل الفداء، والله سبحانه وتعالى يعلم بأن هؤلاء سيؤمنون. إذن لو اختار النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون الاختيار الخاطئ وقتلهم لما أسلم هؤلاء. إذن من ثمرات اختيار النبي أن كثيرا ممن كانوا ممن افتدوا أنفسهم دخلوا في الإسلام بعد ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحلت بعد ذلك الغنائم للمسلمين.
4: قال فكلوا، باب خير عظيم.
2: نعم، قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن هذا حلال للنبي وللصحابة، فصار فيه تيسير للصحابة والجميع المجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انظر، هذا من الثمرات، من أعظم الثمرات. الصحابي الجليل سهيل ابن عمرو، وكان شديد سليط اللسان على المسلمين في ذلك الزمان، حتى أن سيدنا عمر لما جاء ابنه ليفتدي أبيه، سيدنا عمر رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لسانه، قال حتى يكف لسانه عنا،
4: حتى بقى الميديال بالإعلام تبع المشركين.
2: نعم
4: نعم
2: نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينظر بنور الله، الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى على الغيب، الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى على مآلات الأمور وعلى عواقب الأمور، قال لا يا عمر، قد يقف موقفا يسرك فيه. فبعد ذلك أسلم هذا الصحابي الجليل. مرت الأيام، ارتد كثير من العرب بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبدأت الردة في قريش في مكة. فوقف هذا الصحابي الجليل سهيل ابن عمرو، فتكلم بكلام بليغ جعل كثير ممن كانوا يريدون الردة يثبتون على الإسلام. فثبت الله سبحانه وتعالى وبلسانه وببلاغته وفصاحته الدين. هذا كله من ثمرات أي شيء؟ من ثمرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل واختار الفداء. وكذلك سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن أسلم بعد ذلك. فإذا رأي النبي واختيار النبي موافق لاختيار الله سبحانه وتعالى.
4: هذه الشخصيات العظيمة كلها ببركة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة الرأي النبوي صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي، ده يعني حكينا عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، يعني توصلنا أنه هو الاجتهاد الصحيح.
2: نعم.
4: يعني مقصد الموافقات العمرية وأن اجتهاد سيدنا عمر هو الذي كان صح، نسمع كثيرا يعني في تفسير هذه الآية.
2: نعم، هذه الآية بعض المفسرين أو بعض العلماء لما نزلت هذه الآية وقالوا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم ورجحوا اختيار سيدنا عمر، لكننا أثبتنا قبل قليل بالآيات القرآنية التي ذكرت بعدها، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أثبتنا بأن مراد النبي واختيار النبي هو الصائب وهو الصحيح. ومن يتكلم بخلاف ذلك ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ وأصاب عمر فهذا على خطأ عظيم.
4: يعني الأولى أن يدافع الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى هذا.
2: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصوب والأصلح في كل شيء بدلالة الثمرات التي ذكرناها.
4: نعم.
2: لو وافق النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار عمر رضي الله عنه، لما جنينا تلك الثمرات العظيمة.
4: نعم.
2: فإذا اختيار النبي هو الأصوب صلى الله عليه وسلم،
4: الله عليه وسلم.
2: وهذا ما يليق بمقام النبوة وبعلمه واختياراته صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله كل خير يا سيدي. والآن إلى سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
2: نعم.
4: هناك تفاسير تقول أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح هذا التفسير؟
2: قطعا لا يصح، قطعا. من التفاسير من قالوا ولا تدعو يا محمد، يعني كيف تعتقد أو يخطر في عقلك أو في قلبك أن النبي صلى الله عليه وسلم للحظة سيدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ أو سيتوسل بغير الله أو يطلب النفع والضر من غير الله سبحانه وتعالى. كيف لمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد؟ يعني هذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هؤلاء لم يتعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: أم له منكرون يعني يكفروا.
2: فهم له منكرون، أنكروا الخصوصية.
4: نعم.
2: أنكروا المقام، أنكروا العصمة، أنكروا ما خص الله سبحانه وتعالى به نبيه من الخصائص العظمى التي لم يعطها لمخلوق غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك قرائن تدل على أن هذه الآية المراد بها بقية الأمة وليس النبي صلى الله عليه وسلم.
4: مثل شو القرآن هي؟
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى داعيا إلى الحق وداعيا إلى الله، وهو الداعي الذي يدعو الخلائق ويأخذ بأيدي الخلائق وينقلهم من الظلمات إلى النور، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله سبحانه وتعالى جعله داعيا له. نعم. فهل يجوز أن نقول هذا الذي جعله داعيا له يدعو ويطلب النفع والضر من غيره جل جلاله عما نواله؟ حاشا وكلا.
4: حاشا وكلا.
2: النبي صلى الله عليه وسلم من القرائن أعرف الخلق بالله، فهل يكون أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى طالبا وراجيا ومتوكلا على غيره جل جلاله وعما نواله؟
4: حاشا وكلا. هو صاحب اليقين الأعظم صلى الله عليه وسلم.
2: هو صاحب اليقين الأعظم، أحسنت. بدليل القصة المعروفة التي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. نعم. لما كان الصحابة عائدين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانوا في غزوة وعادوا إلى المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام، فاستيقظ الصحابة على حركة السلاح، فنظروا فإذا بأعرابي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسله عليه، فقال له: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله الله الله الله ثلاث مرات. فارتعد الأعرابي فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الذي يقول الله هو في عين اليقين وفي حق اليقين، هو سيد المتوكلين وسيد العارفين وسيد العابدين وأعرف الخلق وأعلم الخلق بالله، كيف يجوز أن نقول أن المراد بهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟
4: حاشا وكلا.
2: وأنه: ولا تدعو يا محمد من دون الله ما. لا، هذا كلام خطير، بل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. وهذا في البلاغة باب التعريض: إياك أعني واسمعي يا جارة. يخاطب النبي والمراد به غير النبي صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، هذه هكذا نستدل بهذه الآية، وهكذا ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن اتهامه بمثل هذه الأشياء.
4: نعم.
2: نعم.
4: جزاكم الله كل خير يا سيدي. إلى هنا ينتهي لقاؤنا، وإن شاء الله إلى لقاء قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: الثوم وعلاج قشرة الشعر. الوصفة الأولى: الثوم. المقادير: عدد 4 فصوص ثوم رؤوس. كحل في زجاجة محكمة الغلق، كحل أبيض نقي بنسبة 95%. الطريقة: يوضع الثوم بعد مزجه في الكحول، وتحفظ الزجاجة في مكان دافئ لمدة 10 أيام ثم تصفى. الاستعمال: تدلك فروة الرأس مرتين يوميا صباحا ومساء، ويستمر ذلك حتى الشفاء التام مع مراعاة غسل الشعر وعدم تدليك فروة الرأس بشدة أثناء الاستحمام. ويستعمل شامبو الأطفال لأنه يكون غالبا خاليا من المواد الكيماوية.
1: يا مال الخائفين نجنا من مال خاف، يا مال الخائفين يا ولي الصالحين كن موالينا وكان،
2: يا مال الخائفين نجنا من مال خاف،
1: يا جليس الذاكرين اهدنا.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. من حسن إسلام المرء من كمال إسلامه وتمامه وعلامات صدق إيمانه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأفعال أو الأقوال. ويرشدنا الحديث إلى أن من صفات المسلم الاشتغال بمعالي الأمور والبعد عن السفاسف ومحقرات الشؤون، وفيه تأديب للنفس وتهذيب لها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. نفس أي خفف وأزال ما في نفسه. الكربة أي الشدة العظيمة التي توقع من نزلت به في غم شديد. ستر مسلما بأن رآه على فعل قبيح شرعا فلم يظهر أمره للناس، سلك مشى أو أخذ بالأسباب. غشيتهم غطتهم وعمتهم. حفتهم أي أحاطت بهم من كل جهة. ذكرهم الله في من عنده أي باها بهم ملائكة السماء وأثنى عليهم. بطأ به عمله أي كان عمله الصالح ناقصا وقليلا فقصر عن رتبة الكمال. لم يسرع به نسبه أي لا يعلي من شأنه شرف النسب. ويرشدنا هذا الحديث أن الجزاء عند الله من جنس ما قدم العبد من عمل، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، وجزاء الستر بالستر. وفيه إشارة إلى طلب العون من الله تعالى والتيسير، لأن الهداية بيده. وفيه إشارة إلى ملازمة تلاوة القرآن والاجتماع بذلك. وفيه إشارة إلى المبادرة والتوبة والاستغفار والعمل الصالح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك. وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله الذي قد خصنا بالمصطفى من أعظم التعليم خير البرية كلهم وأجلهم، الله أكرمنا به تكريما. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدى. المصطفى خير الخلائق من سما، وعلى علا فلك السيادة سوددا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. نحمد المولى سبحانه وتعالى الذي جعلنا من أمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يحيينا على ملته، ويتوفانا على ملته وهو راض عنا أكمل الرضا. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. في مثل هذا اليوم العظيم الذي أشرقت فيه السماوات والأرض وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، فرحا ببروز هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وجعله الله سبحانه وتعالى إماما قائدا للمحجلين إلى جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يملأ قلوبنا بمودته، وأن يملأ قلوبنا بتعظيمه واتباع شرعه واتباع نهجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحيينا على ذلك ويتوفانا على ذلك، ويحفظنا من جميع المهالك. في مثل هذا اليوم الذي برز نوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجتمع العلماء والأولياء والعارفين على ذكرى هذه الذكرى العظيمة الطيبة، وانتشر صيتها في جميع العالم وفي جميع بقاع الأرض، والناس أحيا الله سبحانه وتعالى قلوبهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا ببركة ذكرى هذه الذكرى العظيمة. فكم من إمام جمع في هذه السنة النبوية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مقداما لهذه الأمة، وجعلها رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء هيأ له الأسباب. ومن أعظم من امتن الله سبحانه وتعالى علينا نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول من احتفل بذكرى ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاءنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. ما سأله الصحابة عن ميلادته، لكن سألوه عن صوم يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه. أراد أن يذكرهم بذلك اليوم. وما امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة إلا بواسطة وجوده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ترتب على ميلاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم جاء من بعده الصحابة، وكلهم معظمون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم معظمون لبعثته ومعظمون لميلاده. وهذا سيدنا الإمام الصحابي عمه صلى الله عليه وسلم العباس يقول: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك النور وذلك الضياء وسبل رشاد نخترق. وهذا الإمام الصحابي سيدنا حسان بن ثابت يقول: قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. خلقت مبرا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ذكر ولادته وذكروا بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم جاء من بعد هذه الصحابة التابعين والعلماء والأئمة، وألفوا في هذه الذكرى العظيمة، منهم الإمام الغزالي ألف مولدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أحبار هذه الأمة، حبر هذه الأمة، الإمام الغزالي الذي انتشر رصيده في جميع العالم بعلمه وبنفعه لهذه الأمة. ومنهم الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، ألف مولدا لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام القسطلاني شارح صحيح البخاري، ألف مولدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام ابن حجر العسقلاني، والإمام أبو شامة من شيوخ الإمام النووي رحمهم الله تعالى، كلهم ذلك ألفوا في ميلاده، في مولده صلى الله عليه وسلم، وفي السيرة النبوية. ومنهم الإمام السيوطي، ومنهم كثير يبلغون المئات من العلماء الأعلام الذين بلغوا مقام الاجتهاد. وهكذا لا تزال الأمة في جميع أقطار العالم وفي جميع أنحاء الدنيا يحتفلون بذكر ميلاده، وانتفع الناس وانتشر نوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى اغتاظ الكفار وأعداء الإسلام من هذا النور الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه، يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الكفار الذين يصدون عن سبيل الله اغتاظوا اغتظاظا شديدا، فأرسلوا أصحابهم وأرسلوا بضعا من اليهود حتى يغيرون هذا ويسمون هذا الدين، يسمون هذه الأمور بدعة والعياذ بالله، حتى ينحرفون الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويختلفون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرورهم، وأن يملأ قلوبنا بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء بميلاده، والاحتفاء بمعراجه، والاحتفاء بجميع أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ما خلقنا في هذا العالم إلا لنحتفل بربنا ونبينا ونعظم شأنهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ليس لها طعم ولا لها ذوق إلا بالتعظيم، وإلا بالإجلال، وإلا بالمحبة الصادقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك فينا وفي أجيالنا، وأن يرزقنا المتابعة الكاملة لنبينا صلى الله عليه وسلم. نستمع في هذه الأيام شمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته النبوية العطرة، وكيف كان صلى الله عليه وسلم أخلاقه، كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، ويعفو عن الحق إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. هكذا كانت أوصافه صلى الله عليه وسلم التي تنشر في مثل هذه الموائد، والتي استفاد الناس منها استفادة عظيمة. وهكذا كم من الناس دخلوا في دين الله بسبب هذه الاحتفالات والتعظيم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نسمع كثير منها في الموارد وفي غيرها قصص كثيرة كم الناس دخلوا الإسلام. اليوم سمعنا في هذا اليوم في المولد يقول قال: وكان رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحة يصنع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الواحد بن إسماعيل: وكان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جانبه رجل يهودي، فقالت زوجة اليهودي: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ كلنا نسمع هذا، حتى رزقه الله سبحانه وتعالى الإسلام. وقالت كان يحتفل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويصنع مولدا من أجل محبة فيه وكرامة له ومن أجله. فالله سبحانه وتعالى دخل الهدي والنور حتى إلى الجيران، حتى إلى اليهود، أسلموا بسبب ذلك الرحمة التي نزلت. وهكذا ينشئ الله سبحانه وتعالى من هذه المجالس إنشأ رحمات عظيمة تسكب خيراتها على أقوام وعلى أناس، حتى عبد ما دخلوا في الإسلام يرزقهم الله سبحانه وتعالى الإسلام. وكم من أناس غافلين ومعرضين هداهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا التعرض، بسبب هذا التعرف، وبسبب هذه الرحمة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيرنا في ميادينها، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وأن الله سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا في مثل هذه الأيام. قال في ربيع الأول تحيي الجذوب وتحيي القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا بأنوار معرفته وأنوار محبته وأنوار القرب منه ومن حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحييها فينا وفي أولادنا وفي نسائنا وفي بناتنا وفي جميع أحوالنا وفي جميع أهل العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا خير ما عنده وشر ما عندنا، يحيينا على سنته صلى الله عليه وسلم ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته وهو راض عنا أكمل الرضا في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك.

0: للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
0: قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر، من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم، أتحي لي ومكرهم ومكائدهم، أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وأعز سلطانك. حصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله. أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل. واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات، فإن ذلك من عادات أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات. وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين، وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. على المريد السالك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان يريد الله والدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى بسط له بساطا في الأعمال وفي الأزمان. ولذلك عين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال

منها ما هي فرائض ومنها ما هي نوافل، فيها من الخيرات والبركات والترقي للعبد في علاقته بالله تعالى شيء عظيم. وكذلك أوقات جعل فيها سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، إذا اغتنم المؤمن هذا السر وأخذ به ارتقى في علاقته بربه سبحانه وتعالى. فيقول الإمام الحداد هنا: أيها المريد، أول شيء عليك بالمحافظة على الجمعة والجماعات. فالجمعة والجماعات مطلب من المطالب التي وجهنا الله سبحانه وتعالى إليها، لما في اجتماع المؤمنين من تداخل وتمازج يكون سببا لقبولهم. فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الجماعة، فينظر إلى الإمام، فإن قبله قبل به المأمومين، وإلا فينظر إلى الصف الأول فالثاني. على كل حال، لو كان في الجماعة واحد مقبول فإن الله سبحانه وتعالى يقبلهم ببركته، لأنه من عادته أنه يلحق الشقي بالسعيد وأنه يهب المسيء للمحسن، هذه من عادته سبحانه وتعالى. فكان في الاجتماع الفوائد العظيمة. ويوم الجمعة فضائله لا تعد ولا تحصى، ولو أردنا أننا نكثر من بيانها لاستغرق منا هذا الشيء كثير، ولكن هذا اليوم يوم مقدس معظم، عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنه جدا جدا جدا، وعظم الأعمال التي تقام فيه، وعلامة من علامات الصدق الاهتمام بيوم الجمعة. فلا تجد مؤمنا إلا حريص على الجمعة وما فيها، ولا تجد منافقا إلا متخاذل متكاسل عن الجمعة. وللأسف في هذا الزمان قصر الناس، حتى من يسمون أنفسهم بطلبة العلم ومن يسمون أنفسهم أحيانا بالسالكين، تجده يقصر في أن يبكر وأن ينزل وهو على غاية الحرص والاهتمام والشعور بالتجلي الإلهي العظيم الذي يحصل في يوم الجمعة. فكم يفوت على الناس في هذا اليوم من خيرات، لو عرفوا لبكوا الدموع وبعدها الدماء، ولا يغني ذلك حسرة على ما يفوتهم مما يتنزل في يوم الجمعة من الفضل العظيم، خصوصا للمبكرين في المساجد والمجالسين بحضور وبخشوع والمنصتين إلى الخطيب بإنصات، فإنه قد جاء في ذلك الفضائل الكثيرة، منها أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام فأنصت، جعل الله تعالى له بكل خطوة عبادة سنة صيامها وقيامها. كل خطوة تمشيها برجلك إلى المسجد فتكون لك بعبادة سنة، كأنك صمت وقمت سنة كامل. ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الجمعة عظيمة جدا، حتى أنها تعدل سنة كاملة في خطوة واحدة إليها. فالذي يفوت هذا الفضل العظيم كيف يسمي نفسه مريد؟ هل يقول أنا أريد ما عند الله وربنا بسط لك هذا البساط؟ تقول أنا ما أريده، أنت فاهم؟ هذا اختلال في العقل. ولهذا حضور الجمعة والحرص عليها مهم، والمريد هو الذي يعد نفسه لذلك. الناس كثير يقول لك أخي ما تيسر، أكون تعبان، أكون مرهق. لماذا؟ أعد وهيئ نفسك لهذا. لو أن عندك اجتماع مع مسؤول أو لعمل مهم فإنك ستبكر. الله قالوا لك أصحابك نحن الليلة خميس في الليل عندنا سهرة سمر، وبكرة في النهار عندك اجتماع مهم خطير مفصلي في حياتك، ولا مقابلة شخصية حق عمل ولا كذا، ستترك بشكة الأصحاب وتجلس وتنام حتى إن شاء الله تأخذ منوم، تنام وتستيقظ للجمعة من الساعة 9 إلى 10 صباحا وأنت مغتسل متطيب مقلم أظافرك متهيئ، تخرج إلى المسجد مبكر، تقرأ سورة الكهف وتمسك سبحتك، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صعد الخطيب على المنبر وأنت في وجهة قوية إلى الله سبحانه وتعالى، قال العارفون بالله: هذه ساعة من ساعات التجلي العظمى من الله تعالى، وقت صعود الخطيب إلى المنبر. فالمقبل على الله بصدق في تلك الساعة تنازله منح إلهية لا تكيف ولا تتحصل إلا

تيصل بسبب من الأسباب، فلا يضيع الجماعة ولا يفوتها، فإن ذلك نوع من الاسترخاص لما عظمه الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والجماعة من شعائر الله العظيمة، وكون الإنسان لا يبالي بها وعنده الصحة والنشاط هذا دليل كذلك على أنه لا يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عاتب الذين لا يأتون إلى المسجد وإلى الجماعة، وعاتب هذاك المتخلفين، قال لو وددت أنني أنادي أجعل مؤذن ينادي بصلاة فأخرج إلى أناس يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر فأحرق عليهم بيوتهم، يعني عظيم تشديد منه صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المريد ينبغي له أن يغتنم يوم الجمعة بشدة حرص، ويتتبع ساعة الإجابة، ويحرص على أن لا تفوت صلاة جماعة قط أبدا. فمما يذكر عن كثير من سلفنا، جدكم من حبيب سقاف المحمد في سيرته، أنه منذ عرف نفسه من 6 سنين عمره أو كذا، ما فاتته صلاة جماعة واحدة إلى وفاته، ما فات حتى في مرض موته. قال في مرض موته كان قد اشتد به المرض، ولكن قام صلى الفجر بالجماعة، فيقول ولده فصلى بنا صلاة الفجر وبشدة الألم قرأ بسورة الضحى، ولم نشرح لأنه تقول عليه أن يقرأ بالسور الطويلة. قال حتى ولده يقول فلعل هذا بشارة له من الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه ولا الآخرة خير لك من الأولى، فختم آخر صلاة له في حياته جماعة إماما وهو يقرأ بهذه السورة. انظر إلى هذا أبائنا وأسلافنا وهؤلاء شيوخنا وهذا رجال الأمة. وكان يقول بعض المشايخ من ثم المتأخرين المعاصرين مثل الحبيب محمد الهدار، لأنه ما فاتته تكبيرة الإحرام في الجماعة حياته كلها، وشنو الجماعة ما فاتته تكبيرة إحرام. فهذه مناقب عظيمة، ونحن الآن شباب ونشيطين ونستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن الواحد جاء متأخر فماذا قال؟ هل منكم من يتصدق على أخيه؟ حتى من فاتته يحاول يحرص يشوف أحد يعيد معه الصلاة. نعم، قال بعضهم ولو حتى أن ينفق المال في ذلك، لأن هذه فضيلة عظيمة. نعم، والنوافل الرواتب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معلومة، قبلية الفجر وقبلية الظهر وبعدية العصر الظهر وقبل بعدية المغرب وبعدية العشاء، كل هذه معلومة يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وقد ذكرناها في شرحنا لبداية الهداية بالتفصيل. وكذلك ما ينبغي لمريد، بل لا يسمي المريد المؤمن نفسه أنه من السالكين طريق الآخرة إن كان يفرط في هذه النوافل أو يفوت الوتر أو يفوت الضحى. كذلك الأوقات، وقت الجلوس ما بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وكثير من الناس يفوته لأنه يسهر في الليل ويكون عنده الساعة 8 الصباح شغل، قال ما معي وقت أنام، أنا ينام بالليل الساعة 1 ولا 2 ويصحى للفجر الساعة 5 مثلا، لا وجد فرصة لقيام الليل وضيع جلسة ما بين الفجر إلى الإشراق، وعنده عذر يقول أنا تعبان بعد ساعتين الساعة 8 عندي دوام، الساعة 7 أخرج من البيت، فأنا أحتاج الساعة ونصف هذه أن أنام فيها. الحمد لله قلنا أصلي الفجر، الحمد لله تصلي الفجر، نعم أنك تصلي الفجر، لكن إذا كنت تريد السير إلى الله وتريد مراتب الولاية وتريد بلوغ مراتب القرب من الله وتريد المعرفة وتريد الهداية وتريد أن تشابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الوقت لا يفوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى الفجر بكت في مصلى حتى تطلع الشمس وترتفع فيصلي ركعتين، يعدل له ذلك بحجة وعمرة تامة تامة تامة، بغي أن لا يفوت هذا الفجر الفضل. فما قبل الفجر بقليل شيء من التوجه إلى الله بالصلاة الوتر، وبعد الفجر إلى الإشراق هذه حدود ساعتين، ساعتين إلا ربع مثلا، لو عدها الإنسان في جدول حياته أن لا يفوتها ما بتمر عليه سنوات قليلة إلا وهو من أهل معرفة الله، ويفتح الله له آفاقا في القرب وانشراحا في الصدر وخيرات كثيرة. لكن
السهر هو الآفة لمضيعة هذا الخير كله. الله يردنا مرد جميل. تمام، ايش اخر ما في فصل؟ ثم ذكر الاوقات، هذه عمارة ما بين المغرب والعشاء. كان الامام العيدوس يقول الكنوز، كل الكنوز فيما بين المغرب والعشاء. كان الصحابة رضي الله عنهم اذا صلوا المغرب في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم، مكثوا في المسجد ينتظرون العشاء، فينالون بذلك فضائل كثيرة، منها عمارة الوقت المبارك، ومنها

0: من الليل متأخر في العبادة ويصبحون في أعمالهم ومزارعهم، فما يأتي المغرب إلا وهم في إرهاق شديد، فيأتون إلى المسجد فيكون بعضهم تضرب لحيته في صدره من النعاس من شدة التعب، ولكن يصبرون يجلسون في المسجد وبعضهم ينام حتى يغط في النوم. من هنا أخذ الشافعية حكم أن النائم لا ينتقض وضوءه ما دام أنه جالس ممكن مقعدته في الأرض، يضمن أن لا يخرج منه شيء من الريح. نعم، رضي الله عنهم وارضاهم، والله يرزقنا العمل بما سمعنا، وإن كان هذا فصل قصير سطور خفيفة، لكن كل واحد منها دل على فضيلة من أعظم الفضائل وأدب من أكبر الآداب. الله يحلينا بها ويجعلنا وياكم من العاملين الصادقين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه، وارزقنا الصدق والإخلاص يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان جبنا الجيم في الحلقة الماضية في الخير، في الشيء اللي نعجبه لابد أن يجي الجيم في مكان ثاني. إيش هو الجوع؟ الجور. الجوع يقولون عندنا مثل، الجوع يزيك الكفر، استغفر الله. كيف يزيك الكفر؟ يعني قد يقتل الإنسان أخوه المسلم لأنه يريد أن يأخذ ماله بغير حق، هذا الجوع يدي الكفر. فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني جوع يوديك إلى جيم ثاني اسمه جهنم. إذا انتبه من الجوع. كيف تنتبه من الجوع؟ يعني لا تقعد تتسكع في الشوارع، لا تقعد بدون عمل، لا بد أن تتعلم حرفة. الحرفة أمان من الفقر، حتى أن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالوا كيف تريدين أن تكون المرأة يا فاطمة؟ قالت أريد أن تكون في قعر بيتها، هذا واحد، وأن تتعلم الغزل، لأن الحرفة الوحيدة كانت في تلك الأيام هي الغزل، جمع القطن من الأشجار وتحويله إلى خيوط وبعدين يبيعونه، ما معهم إلا هذا. أما الآن وجدت حرف شريفة للنساء تأكل منها لقمة عيشها بشرف وباحترام، ولكننا يجب أن نبتعد عن ما يقربنا في هذه الحرف أو في هذه الوظائف إلى ما يقربنا من الإثم. كيف يقربنا من الإثم؟ يعني تتجمل المرأة الموظفة تجملا كاملا وتجملا بكل ما يسمعه، ربما أحسن من أن تكون عند زوجها تتجمل من أجل أن تذهب إلى العمل. هذه مصيبة، هذه مصيبة، لأنها تريد أن تبرز محاسنها ومفاتنها لغير زوجها، لغير أقاربها، لغير أرحامها، لغير محارمها. إنما نحن نعم، المرأة إذا اضطرت إلى العمل وليس لها دخل لا بأس أن تعمل، ولكن العمل يجب أن يكون شريف، وألا يؤدي أن لا يكون العمل الذي من أجل ما أن تجوع أن لا يكون جسرا يودي بها إلى مصائب كبيرة. هذا شيء كل واحد يعرفه، ولذلك نقول نحن أن واجب علينا أن نبتعد من الجوع. يقول سيدنا علي بن أبي طالب لو كان الفقر رجلا لقتلته، وما يأتي الفقر إلا من الجوع، ما يأتي الجوع إلا من الفقر. فإذا علينا أن دائما نتخذ لنا حرفة، نتخذ لنا عمل، نعلم أولادنا ما ينفعهم في دينهم أولا ثم في دنياهم. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لابد علينا هذا لجل نبتعد عن أسباب الجوع. ولقد عشنا نحن في أيام الجوع وشاهدنا ورأينا هذا ذلك الوقت الذي يدوخ الإنسان، فإذا داخل ذهب وعيه قالوا هاتولوا قليل تمر وماء مريس وشربوا ورد أفاق حبة إبرة مهدئة. هذا هو جاء ذاك الوقت، ولا أحد يتمناه، ولا أحد يتمنى الجوع، ولا أحد يحبه، وإنما نتمنى أن يكون دائما الإنسان يشعر، الغني يشعر بجوع الفقير. يعني عندك مثلا أول سبر بأقاربك، أختك مثلا محتاجة وهي تحتاج إلى حاجة تأكلها، ما هو إلى حاجة في البهرجة هذه وفي الثاثاث وهذا ما هو شرط، إنما حاجة إلى أكل أنت تأكل، وأختك أختك سواء شقيقتك أو سواء كان بنت أبوه بنت أبيك، يعني أختك من الأم أو أختك من الأب، هذا لابد أن تتحسس أول ما تتحسس أخواتك. أما ذحين العكسة المور، اللي يتلفت على أخته شي معها وثيقة ولا شي ويقي له حيلة ويشتري منها ذبر ولا يشتري من هذا ولا يغالطها ولا يوديها يقي لها قضية، وعقب بدل ما يعطيها يسلب حقها، ينهب حقها. احنا حتى المسلمين أمرنا حتى زوجاتنا ما نتحايل عليهن نأخذ من شي، إلا نعطينك شي فكلوه هنيئا مريئا. إن عطتك بزوجتك شيء من باب أولى أن تتحيل أو تحتال عليها، وهذه كثرة الحيل الآن. إذن واجب علينا أن نتحسس أولا أرحامنا، أقاربنا أولا قبل الأحام، أقاربنا أخوان أخوات أعمام أخوال، هذيل لابد أن نتحسس على إيش، على ما ينفعهم وعلى ما يحتاجون إليه، ونقدم لهم ما استطعنا، ما استطعنا نقدمه لهم. ولا تجي تتشرط عليهم في أمور بعطيكم كذا وكذا، لكن قولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تعطيها من أجل تتحكم فيها، لا. أما نصيحة تقدمها نعم، مثلا أختك فقيرة ولا تريد إلا زواج كبير، وتجيب الفلوس من هنا ولا من هنا، من طلبة ولا من حيلة ولا من هذا، لا. وقالت لك يا رايك، قل له رايي أنا أن تقدرين كلين ينام على قدر فراشه، كلين يحسب حسابه، تطرح حاجتك على قدر. لا تقول أنا بغيت كبا أبو الملايين ذاك، بلقي زواجي ما حد أحسن من حد، ما حد أحسن من حمد في عمل الآخرة. إذا كان فلان يقوم آخر الليل، يقوم ثلث ساعة ونص ساعة أو ساعة مع، ولا ألبى ساعتين من دي عاد حد موجود منهم ولا لا، يقوم آخر الليل، نعم بتتابعه في هذا المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما إنه فلان دخله مليون وإنت دخلك 10,000، بتقول مسايره، هذا ما هو عقل، ما هو عقل. في مقابل هذا لو كان رجل يستطيع أن يحمل 100 رطل، أنت تقدر تحمل 20 رطل، لا تقول أنا بحمل كما ذاك، ليه ما تنافسه، ليه ما تحمل مثل ذاك، قال لا أنا ما أقدر. إذن يجب علينا أنه دائما أخواننا وأخواتنا وأهلنا ننصحهم فيما يفيدهم في أمور الدنيا، في أمور عزومات، في أمور أشياء ما هي ضرورية، ليست عبادة وليست تقرب إلى الله، وإنما تقرب إلى الشبحات، وإنما حب الظهور الذي يقصم الظهور. هذا الخلق ما نكلمهم، ما ما ما ما ما, ما, ما هي نصيحة هذه، إنما النصيحة أن تقول له حسب حسابك. أما أن الناس بيتكلمون عليك، فالناس بيتكلمون عليك، إن لقيت حاجة فوق مستواك بيقولون ما عرق فيها، ما جاته، ذا اللي يظل يطلب ويجيب فلوس، وعقب ظهر ما شاء الله ألقى زواج كبير. الزواج الكبير من راضيبه؟ هذا ما حد راضيبه، إلا أنك أنت كلفت نفسك، وليت سألت أو وليت كذبت، كتبت لأخوك أو خالك أو عمك ارسلوا لنا فلوس، عندنا زواج، الدار مسجد، ما معنا شيء، نحن في حالة، بلقي زواج ولقى حزام ذهب للبنية. ما يحتاج يا أخي الحزام، إن كانوا ذهبوا إن كانوا ما ذهب. قال لي واحد دخلت على عروسين من محارمي، وحدة قال أبوها لقى الحزام ذهب، ولا وحدة ربوها ما يقدر يقيل حزام فضة، قال حزام عادي كما عقل الخلق. قال فرأيت أنا هذه البنت المتواضعة أحسن من ذيك المتكبرة، ذيك تتفرط كذا بغت الناس يشوفونها، يمكن أحيانا تقفي مشان تشوف الحزام، ولا تقبل مشان تشوف الحزام. لا لا، ما يحتاج. ما يجمل المرأة إلا إيش؟ إلا أخلاقها، آدابها، حسن عملها، حسن معاملتها لأبوها وأمها، حسن معاملتها لزوجها، تربية أطفالها التربية الطيبة، هذا اللي يجملها. أما واحدة مدللة محروبة ما تعرف تقي شيء، وملابس الثياب زيان، ثياب زيان اللي بتطرح حتى صورة بتعلق فيها ثياب زيان كما هو موجود الآن في معارض النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي نطلبه، لأنك إذا أخذت ديون منين بتسددها؟ بيجي لك الجوع، بتحتاج، بتجي لك الفاقة، بيجي لك الحياء، لأنه الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم بالليل وخزي بالنهار. هم بالليل ما يجيك النوم ألا كانك من قلال الحياء، وهم وخزي بالنهار يعني كل ما عبرت عند الصايغ يقول لك هات حق الذهب، وعند صاحب الخلقان يقول لك هات حق الثاد، وصاحب القرابيع. لا لا، تزوج على قدر دخلك، تزوج ولا عليك دين. قالوا نحن فلان بفلان زوج ولده ولا خسر ولا عزم حتى عيال عمه، ليه؟ قال انا ما معي شيء، كيف عزم هذين الخلق يجيب لهم منين؟ ما قالوا للدين، قالوا موفي منين؟ انا دخلي يا دوب يكفينا. نبتعد عن هذه المصايب، نبتعد عن هذه المكابرات، نبتعد عن هذا الكلام الفارغ، ما حب ينفعك. هذه الحرمة اللي ملت عليك الطلبات قبل الزواج، بغينا وبغينا وبغينا وبغينا وبغينا وبغينا، وجبت الطلبات وقعت بله، وليت تدينت من عند هذا، بعد الزواج باسبوع بجيبك، بجيب له منين؟ شي خزنة معك بتفكها، ماشي معك كذاب، كذبت، حصلت لك لعنة من رب العالمين لأنك كذبت. فجيت جبته قام الزواي من أحسن ما يكون. الطيب بيقول هذا ما عرق في العدي ذا الطيب ذا ليه البطرة ذي ليه فاهمينك يا أبو فلان ما معك لا ذا ولا ذا وبيغتابك وبيتكلم عليك وانت وذاك بيتكلم عليك لأنه ما حد يغطي على يقولون على عين الشمس منخل منخل منشلة يعني تطرعها لابد الشمس بتخللها ما يقع هذا إلا أنت حسب حسابك من أول شيء وخلق لي بيقول بيتكلمون عليك الخلق بيقولونه لقى زواج عيف ايش زواج عيف في عقد حق لأمر بربي ولا نعم في دخول في أشياء الدينية هذه وفي حضور زواج في قال نعم كله في ليش ما لقى عزومة ضيافة كبيرة عزم 1000 نفر يعطي 1000 نفر منين عزم 1000 نفر وخرج بجات الحرمة وجاموا للديون بغاوا الديون حقهم وقلوا كاكي قالوا صبروا علينا ربنا بيسر ككي ربنا بيسر بتمطر السماء ذهب وفضة ما تمطر ولا حتى أمات ريال كما حقنا ذيل أمات 10 ما بتمطر ولا بنخلي السطوح مفكوكة لهن وبنصني المرعاض عن احنا مشال مشي الطير لا ماشي يجي ماشي يجي بلاش أبدا كل شيء لابد بغاله منتو إذا أنت تدينت وتغربقت في الزواج هذا بيجي لك الجوع بتصاب في الفاقة وبتجبر الناس في نفسك بتيجي عند الحرمة وراك قال أنا عندي الضغط قال الطبيب الضغط مرتفع لا بأس وبعد الضغط مرتفع انطبع ذيك اليوم انطبع ذيك اليوم شلت يده ورجله كأنه يا شلل يا الحرمة ما بتقول كله بسببش وهو حتى ما يشوري هذه كله بسببش أنتي خلتينا احنا جبنا ذا وجبنا ذا قعدت تبكي البكاء ما يسد الدين تبكي حتى تخرجه بدل الدماء دم ما بيجيب هذا الشيء لذا بغين الخلق قليل يقوم فيهم عقل يعني إيش يعني أنا أتزوج على قدري ما يهمون الخلق أبدا لقيت إيش المهم إنه لا أخالف الدين ما أخالف الشرع الكريم ما أخالف رب العالمين ما أخالف النبي صلى الله عليه وسلم النبي سيدنا علي يبغى مار زوجته ما شمعه قالوا ما الدرع اللي أعطتك يا قالوا مرهون عند واحد يهودي قالوا ولهات الدرع وهذا هذا مهرش يا فاطمة فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين ما قال لقوا شيء في هذا ألقوا الموجود وهكذا كانوا السابقين يلقون موجود الآن كلهم الناس يلقون زواج كبير ولا انت داري تعرف دخله تعرف لي معه هل جابها العدي بالسؤال هل جابها بالكذب هل جابها بالحيلة هل تدين كذب على الخلق إذا أنت خدت دين وأنت تعلم أنك قادر على تسديده فأنت مأثوم لازم على الإنسان يطرح هذا الكلام في باله ما يولي يقولك بكسر الرجل ذا وبكسر الرجل ذا وكم يا كسر الرجول مع بتعمر الرجول المكسورة إنما أنت سر على قدر ما تستطيع وخلي عقلك فيك لا تخلي نفسك أنت هكذا تتبع بس الناس قالوا كم الناس هذا ما بينفعك لأنه إذا جيت في قبرك قالوا من تعرف محمد قالوا الناس إنه رسول قلنا مثله رسول ما لابد تؤمن بهذا الكلام لابد علينا نطرح في قلبنا إنه إذا نحن ما عملنا ما يناسب حالنا نحن فينا شيء من الكبر فينا شيء من حب الذات فينا شيء من حب الأنانية يبغى الخالق يمدحونه يقولون والله معاد الزواج كذابين اللي يمدحونك ذيلا كذابين أما اللي بيقول لك بالصدق بيقول لك الزواج خسرت نفسك يا أولاد وانت ما محتاج وانت ما تقدر على هذا الشيء ليه لقيت كذا بيقول ما رح نقولها الحرمة قالت كذا والبنيات تقولون كذا وانت قعد انت والحرمة والبنيات عقب لا بيسدد حسابك ولا بيعطين حد شيء فلوس إنما يجب علينا دائما أن نتجنب كل المصائب وأن لا نعمل شيء من المصائب اللي تودي بنا إلى إيش إلى أن نحن نتغربق في الديون يصل نحن الفقر يصل نحن الجوع تصل نحن الحاجة تصل نحن الفاقة تصل نحن أشياء نحن كنا في غنى عنها ممكن ما نعملها أبدا ولكننا بس أبينا لهذا هذا كله جبر الجبر إلا جبر الكسر ما هو الجبر يوم تجبر تجبر الناس تقول لهم مثلا إيش نحن بنلقي كذا وكذا لجل الخلق الخلق الخيب الخلق يا ناس يا ذا قل ذاك نطلب دائما من الناس أن يكون عندهم وعي يعني إيش يعني في الزواج مثلا إذا بيأخذ ملابس ب100,000 يأخذ ملابس ب20,000 حب يقول له قم خري من البلاد يا مك ما لقي الزواج كبير لا ما حب يقول ليه ما يجي هذا الكلام في ضغط على نفسك أنك تجوع في سبيل أنك ما تأكل حرام كثر أكل الحرام الآن، وكثر الربا، وكثرت المشاكل حق الربا وحق الحرام. ونحن نعرف أنه من أكل الحرام عصت جوارحه شاء ما باء، لكن يقول لك وأبغى تعلقي، أبغى تلقي ألقلي تقدر عليه. ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجوع؟ لماذا أنت ما أنت بغيت أحسن من النبي؟ أنت بغيت أحسن من فاطمة الزهراء؟ أنت بغيت أحسن من علي بن أبي طالب؟ أنت بغيت أحسن من أبو بكر وعمر؟ لا، ما بغيت أحسن منهم. هذا عمر بن عبد العزيز مع أنه غني كان يجوع نفسه. ماذا يفعل؟ رغيف واحد قوت حق 24 ساعة ومع قليل من الخل، ما تشربون الخل الحين. واحد مرة شرب قارورة خل هنا، قال أنا بغيتكم النبي، النبي ذا اللي شرب قليل من الخل ذا اللي في حاجة إليه، أما أنت تشرب قارورة. هذا عمر بن عبد العزيز نتذكره ويتذكره كل مسلم عنده وعي، عنده وعي. متى يتذكره؟ يتذكره في خطبة الجمعة. أنت تعرفون كان خاتمة خطبة الجمعة إيش؟ إن أمير المؤمنين فلان بن فلان يلعن علي بن أبي طالب فلعنوه. هذا كانوا هكذا يقولون الناس آمين، ولهم مخرجهم العنوه. أصحاب النحو يعرفونها، الها ضمير على الذي أمر باللعن أو ضمير على الذي أمر بأن العنه. قال لا، جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، هذا الرجل الطيب، جاء الأمر منه بإيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وتمت هذه إلى يومنا هذا. هذه الحسنات التي يفعلها الناس الذين يريدون جبر خواطر الناس، جبر خواطر الناس. كان يلعن كثير من الناس بسبب هذا. يقوم الخطيب يختم خطبته بلعن إن أمير المؤمنين، قال لا لا لا تلعنوا شيء، إنما الله ما أمر بهذا، أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن إيش؟ قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يتعظ بما سمع وما قيل له وما قرأه. هكذا دائما نسعى إلى كل ما فيه خير لنا ولأهلنا ولبلادنا ولأمتنا، ونجبر خواطر الناس، ونتجمل بالعافية، ونكون ممن يحبون الجمال ويبتعدون عن الجفاء وعن الغش وعن هذه الأمور. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، واجعلنا من الناس الصالحين، اجعلنا من المتعاملين الطيبين يا رب العالمين. والعفو منكم، السلام.
0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعينا الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى، عن عبد الملك رجل من بني قيس بن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمرهم بصيام أيام البيض ويقول: هن صيام الشهر أو قال الدهر. رواه الإمام أحمد. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم الثلاثاء في المساجد التالية بمدينة تريم: مسجد الفتح بحارة عيديد القبلية، ومسجد الهداية بكدي الدمون، ومسجد با يعقوب بحارة المحضار بالمجف، ومسجد العطاس بكودة بن فريج. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تحت شعار نحتفل بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيدي يا رسول الله، جئنا نحيي ذكراك. يتشرف أعيان وأهالي حارة الروضة بحي عيديد بمدينة تريم بدعوتكم الكريمة لحضور فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول، بعد صلاة العصر مباشرة، قراءة قصة المولد النبوي الشريف للنساء في جامع الروضة، المدخل من الجهة الشرقية، مصلى البتول، مدرسة دلائل الخيرات، قبلي مسجد الرحمة. الساعة 4 عصرا مهرجان الألعاب والمسابقات للأطفال، الساحة القبلية، جامع الروضة. تنبيه للصغار دون سن 10 سنوات فقط. يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول سيكون يوم اختتام الفعاليات، فكونوا على الموعد. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم لجميع الآباء عن فتح باب التسجيل والقبول لتلميذات الصف التمهيدي للعام الدراسي 1448-1449 للهجرة، الموافق 2027 للميلاد 2026 للميلاد، وذلك يوم الأربعاء تاريخ 13 من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة، حسب الشروط الآتية: أن تكون التلميذة من مواليد شهر أغسطس 2020 للميلاد، إحضار صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل، إحضار صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر، صورتين شخصية حديثة للتلميذة مقاس 4x3، دفع رسوم الدراسة 180,000 ريال يمني، ويتم دفع ما لا يقل عن 100,000 ريال يمني كقصة أول عند التسجيل، ضرورة حضور التلميذة مع والدتها أو من ينوب عنها للمقابلة والاختبار. وبعد استكمال العدد المطلوب والفترة المحددة تعتذر الإدارة عن قبول أي تلميذة. مكان التسجيل فرع مدرسة البنات، الزمان 8:30 صباحا، والله الموفق والمعين، صادر عن إدارة المدرسة. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال ما بين مسجد التوبة ودار الزهراء بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي: 772-781-099.

0: شريك لك.
1: هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد، ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فنعود أيها الإخوة إلى درسنا الأول من دروس السيرة النبوية، وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتم الذي نشأ رسول الله في ظله، واسترضاعه في بادية بني سعد عن طريق السيدة حليمة السعدية، وحادثة الشق الصدر التي جرت له صلى الله عليه وسلم هناك. نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتفق الرواة والمؤرخون أنه خال من دنس الجاهلية، خال من السفاح كله، ونسبه المفصل يصل إلى عدنان، ولكن ما وراء عدنان لا يستطيع المؤرخون أن يتبينوه، لذلك قالوا كذب النسابون الذين يفصلون الحديث في نسبه من بعد عدنان. وقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبه في حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال: إن الله اختار من ولد إبراهيم كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش هاشم، واختارني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا الكلام الذي يقوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، ونبوته تقتضي ذلك. ولكن قد يسأل سائل فيقول: أيضا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. أليس هنالك تخالف أو تناقض بين هذين الحديثين؟ مقتضى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار أن الناس يتفاوتون، وأن العرب خير من غيرهم من الأعاجم. الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أننا إذا نظرنا إلى الإنسان من حيث هو إنسان، إلى الأعراق الإنسانية من حيث هي العرب الأعاجم على اختلافهم، فهم كلهم سواء. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، نعم، لا فضل لعربي على عجمي إلى آخره. لكن إن نظرنا إلى العوارض فلا شك أن الناس يتفاوتون علوا وانخفاضا حسب العوارض التي تكون. فالتقوى والعمل الصالح ترفع الإنسان الأعجمي إلى مستوى باسق، والانحراف والفسوق والعصيان تهبط بالعربي إلى الدون. نعم، والوعاء يشرف بشرف ما فيه، وينحط الوعاء بدنو ما فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن نفسه ونسبه وقال أنا خيار من خيار من خيار، إنما أنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتفاع هاشم بني هاشم وارتفاع قبيلة قريش وكنانة بسبب أن الله عز وجل شاء أن تكون بعثة المصطفى منه، فهو علو عارضي وليس علوا للعرق ذاته، إذن لا تعارض بشكل من الأشكال. ننتقل إلى الشيء الآخر. قد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وربي في اليتم، ربي في مهد اليتم كما تعرفون، توفي أبوه وأمه حامل به، وسرعان ما توفيت أمه بعد ذلك أيضا بسنوات، والآن يكفله جده، توفي هو الآخر. ولا شك أن فينا من قد يسأل فيقول لقد علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان حبيبا إلى ربه، وكم أثنى الله عز وجل عليه في قرآنه، يعني أفكثير أن يربى محمد صلى الله عليه وسلم في ظل أبوين يحوطانه بالدلال والرعاية والحماية كأي طفل؟ فيما اختار الله عز وجل لنبيه المصطفى اليتم؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة ما ينبغي أن نعلمه، من أن الله علم أن محمدا سيتهم بأنه كان إنسانا يطمح إلى العلو، يطمح إلى الرفعة، إلى الرئاسة، وأن دم الرئاسة كان ينبض في عروقه. نعم، ولو أنه نشأ في ظل أبوين وترعرع بينهما لربما جاء من يقول، وقد قالوها، أن محمدا عليه الصلاة والسلام اصطنع النبوة واصطنع الرسالة من أجل أن يركب متن العرب ويبني لنفسه من ظهورهم عرشا يتبوأه، ومن أجل أن يصل إلى الرفعة وأن يجدد ميراث آبائه وأجداده. نعم، فشاء الله عز وجل أن يقطع ألسنة المتخرصين وأن ينشئه في ظلال اليتم حتى طفولته الأولى، شاء الله أن ينشأ فيها بعيدا عن أهله وذويه،

شاء الله عز وجل أن ينشأ في بيت فقير في بادية حليم البادية بني سعد، وشاء الله عز وجل أن يسترضع هناك من لحكمة باهرة، وهي أن لا يرى المفتئتون متكئا لهذه التهمة إذا شاءوا أن يتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي قيمة رعاية الأبوين بعد رعاية الله؟ نشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في رعاية مولاه، في رعاية مولاه الأجل سبحانه وتعالى، فيتمه كان شرفا له، ويتمه كان رفعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الثالث الذي ينبغي أن نتبينه استرضاعه في بادية بني سعد، وكيف وقع هذا الشرف على امرأة فقيرة وهي حليمة السعدية. هذه نقطة ينبغي الوقوف عندها مليا. قلت لكم إن الباري سبحانه وتعالى شاء أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا حتى عن أسرته في الفترة التي يربى فيها الطفل ويتلقى فيها ما يتلقاه من خلق ومن مبادئ وهو إلى آخره. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها ينمو وينشأ ويترعرع في بيت فقر، في بيت لم تكن له أبها ولا شيء، بالعكس أبتها ليتمها الفقراء لفقرها الناس، حليمة رضي الله عنها. طيب، ما إن حل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك البادية، وما إن احتضنته حليمة رضي الله عنها والتقم الثدي، ما إن جاع، ما إن شبع بعد جوع وارتوى بعد ظمأ، حتى تحولت بادية بني سعد من نقيض إلى النقيض. كانت في تلك السنة تلك البادية قاحلة مجدبة، وكانت ضروع الأنعام فارغة، وكانت الأنعام نحيلة، هكذا كان العام في تلك البادية كلها. ما إن حل هذا الطفل في تلك البادية ومر على ذلك أيام قليلة حتى أمرعت الأرض واخضر الزرع وامتلأت الضروع وتحولت بادية بني سعد من النقيض إلى النقيض، حتى جاء أهل تلك البادية يقولون لحليمة: يا حليمة، إن جئت بنسمة مباركة. ماذا؟ طبعا لماذا؟ لأنهم لاحظوا الارتباط الزمني بين الساعات التي جاء بها فيها بهذا الطفل إلى هذه البادية، والتقم ثدي حليمة وأخذت ترضعه تطعمه من جوع ترعاه. في تلك الفترة ذاتها انقلبت الحال بالنسبة للبادية كما قلت لكم. أريد هنا أن أقف معكم وقفة تحل المشكل وتزيدنا معرفة بلطف الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ثم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ممن يزينون الأمور المادية بالنظر المادي، ممن جعلوا

لم يتحول الجو الجاف إلى جو ماطر وممطر، الأمر كما هو. فما الذي يجعل الأرض تخضر؟ وما الذي يجعل الزرع يستنبت؟ هذا الكلام يقوله بعض الناس، لكن ينبغي أن نعلم من حجب عن الله قال هذا الكلام، ولكن من علم أن الله هو مسبب الأسباب وهو الذي جعل الأمطار سببا للنبات، والأمطار لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الغيوم سببا للأمطار والغيوم لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الأبخرة سببا للسحب والأبخرة لا تفعل شيئا، لكنها روابط جعلية أقامها الله سبحانه وتعالى. والله هو الخالق للأبخرة، وهو الخالق للسحب، وهو الخالق للمطر، وهو الخالق للنبات.

من لم يحجب عن هذه الحقيقة لن يعجب من هذا الأمر أبدا بشيء من الأشكال. الله عز وجل حق، وهو مكون هذه المكونات، وهو الذي أقام أسباب المعايش على ما شاء أن يقيمها عليه كما نعلم. ما العجب؟ ما وجه العجب في أن يرى الله عز وجل نبيه الطفل وقد كرم في هذه البادية؟ رأى نبيه الطفل وهو يلتقم ثديا يشبعه من جوع، رأى نبيه الطفل وأهل هذه البادية يرعونه رعاية دقيقة وسامية. ما العجب في أن يكرم الله أهل هذه البادية بالمقابل فيشبعهم أيضا من جوع، يرويهم أيضا من ظمأ؟ ولذلك الأمر كان متناغما ومنسجما بعضه مع بعض، أن يحل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض وتبقى هكذا، ورسول الله الطفل يشبع ويرى الرعاية، هذا غير ممكن بشكل من الأشكال. أما الذين لا يؤمنون بالله فأسأل الله أن يعافيهم من هذا المرض. الإلحاد مرض وليس مذهبا عقلانيا بشكل من الأشكال. النقطة الرابعة، الحادثة التي تمت لهذا الطفل في تلك البادية وقد ناهز عمره الرابعة تقريبا، روى مسلم في صحيح وغيره، نعم الحديث صحيح لا مجال للريب فيه، وهو روى ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل ذات يوم وهو يلعب مع إخوته في الرضاعة أولاد السيدة حليمة، أخذه وأضجعه وشق صدره وأخرج من صدره علقة وقال لهذا الطفل: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأم صدره مرة ثانية وكأنها عملية جراحية تمت في دقائق. جاء إخوة سيدنا رسول الله الطفل سراعا إلى أمهم يقولون لها: هنالك رجل أخذ أخانا القرشية فهو يضجعه ويسوطه هناك، يعني يظنون أنه عم يأكل قتل. نعم. فهرعت السيدة حليمة وإذا برسول الله طفل عائد منتقع اللون مصفرا، أعادته عندئذ حليمة إلى مكة خوفا من أن يحل به مكروه وهو عندها. ما حكمة هذه الحادثة؟ هل هنالك يعني في كيان الإنسان علقة هي حظ الشيطان؟ لو كان الأمر كذلك، لو كان في غدة الشر بكيان الإنسان، ممكن كل واحد نجري له عملية وإذا بغدة الشر تذهب، ولكن الأمر ليس كذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد طاهرا مطهرا، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة إرهاصا، يعني مقدمة بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم. حادثة بقيت غامضة، بقيت تحتاج إلى التفسير. ما الذي حدث؟ كيف هذا؟ ما مات والأمر؟ وهو حدث عن ذلك عن نفسه، وعندما كبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عاد فذكر ذلك مرة أخرى. الحكمة في هذا أن الله عز وجل يريد أن ييسر لنا سبيل الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. من جملة الوسائل التي تقرب إلينا هوية محمد عليه الصلاة والسلام نبيا هذه الإرهاصات، الحوادث الغريبة التي حدثت له في طفولته وحدث له عندما مضى به عمه إلى الشام كما سنذكر، نعم،
عندما ذهب يتاجر بمال خديجة كلها حوادث لا نسميها معجزات، لأن المعجزة ما يقع بعد النبوة، وما تقع له صلى الله عليه وسلم أثناء تنبيه الناس إلى نبوته، لكن هذا أمر خارق للعادة نسميه إرهاص، يعني مقدمة غامضة عندما تنزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلن عن نبوته فسر هذا الإرهاص، فكان ذلك سببا من أسباب سرعة الإيمان لمن علم هذه. لذلك أهل البادية كلهم آمنوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا هذه الحادثة، علموا هذا الإرهاص. هذا هو المشهد الأول. وقد ذكرنا أننا نسير في دراستنا للسيرة النبوية على المنهاج التالي: ندرس المشهد أولا كتاريخ، ثم نعود نكر إليه مرة أخرى، نحلل ونشرح ونستخرج الأحكام والمبادئ المختلفة. تعالوا بنا إلى المشهد الثاني الآن: رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم كدحه في سبيل الرزق. كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم من العمر 12 عاما. أراد عمه أبو طالب، وكان هو الذي بقي له فقط، راحت الأم والآب والجد وبقي له عمه هذا. الله، أراد أن يسافر في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، رأى هذا الطفل أنه سيبقى فريدا فتعلق به، فأشفق عليه أبو طالب وأخذه معه. وصل القوم إلى بصرة ومروا هناك براهب اسمه بحيرة، الحادثة معروفة ومروية في كتب السيرة وكتب السنة، نعم وهي صحيحة. نظر إليه بحيرة وأخذ يكلمه، ونظر إلى عمه فقال: من يكون هذا الطفل منك؟ قال: ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه، يعني لينسيه اليتم ولشدة شفقته عليه. قال: لا، ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حيا. قال: صدقت، نعم، توفي والده وأمه حامل به. قال: صدقت، فعد به إلى مكة واحذر عليه اليهود، فإن علموه ليبلغنه شرا. نعم. وسرعان ما عاد أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذه رحلة تجارية. طيب، أين كان يعيش سيدنا رسول الله؟ وأين كان يجد طعامه وشرابه ومعيشته؟ في بيت عمه. وكان عمه رقيق الحال، فأصر الطفل وكان قد ناهز الحلم ولم يبلغه بعد، أصر على أن يخرج فيكتسب، وخرج يرعى الغنم مع غلام مثله على قراريط، شيء بسيط يعني، على قراريط. مدة من الزمن كان يشتغل بهذه المهنة التي تدر عليه شيء من الرزق فيها، وسنذكر السبب. في تلك الفترة تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الفترة في حياته من بعد، تحدث فقال: ما انحرفت إلى شيء من دنس الجاهلية ومن عاداتهم إلا مرتين في طفولتي هذه، في هذه الفترة. المرة الأولى قلت للغلام الذي كان يرعى معي الأغنام: لو نظرت إلى أغنامي أيضا لعلي أذهب إلى مكة فأسمر مع القوم كما يسمرون. قال الغلام: أفعل.
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فنزلت ودخلت مكة فسمعت صوت معازف وغناء من دار من الدور، سألت قالوا هذا عرس، فتحولت إلى المكان وجلست، ما إن جلست حتى ضرب الله عز وجل على أذن الرقاد، فرقدت إلى طلعة إلى وهج الشمس، ما سمع شيء ولم يستمتع بشيء مما جلس من أجله. يقول: ومرة أخرى فعلت مثل ذلك وأكرمني الله عز وجل بمثل ذلك، يعني حجبني عن هذا الأمر. ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن الله عز وجل قدم لنا إرهاصا آخر يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الإرهاص الآن؟ هو شهادة الأنبياء السابقين، شهادة الإنجيل وما قبل الإنجيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمترجم لهذه الشهادة من؟ بحيرة. بحيرة كان نصرانيا وكان بصيرا بالكتب السماوية، قرأ الإنجيل وقرأ التوراة، تبين الصحيح منها من الضحل، ومن ثم لدى السؤال والبحث علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا. كيف علم؟ بشهادة الكتاب المنزل على سيدنا عيسى الإنجيل، وبشهادة ما أنزل على سيدنا موسى التوراة. فالباري عز وجل شاء بحكمته الباهرة أن يبرز لنا هوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال طفلا، هذه الشهادة. قد يقول قائل: طيب لكن ها نحن نجد كثيرين من أمثال بحيرة اليوم لا يقيمون وزنا لهذه الشهادة. الجواب عن هذا أجابه الله عز وجل عندما قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا هو الجواب. ولو أن الكتب السماوية لم تحرف كما يقول الله عز وجل لرأينا التناغم والانسجام بين القرآن والكتب السماوية، بين محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى والنبيين جميعا، ولكن الأمر مرده إلى هذا الذي نقول. والآيات القرآنية في هذا كثير. عندما أسلم عبد الله بن سلام وكان يهوديا جاءه أحد الصحابة فقال له: إن الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل تعرف نبوة محمد كما تعرف بنوة أبنائك لك؟ الكلام لمن؟ لعبد الله بن سلام وكان يهوديا. قال: نعم وأشد، أعرف أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فبلغه الرسالة، فكان محمد أمينا بعد أمانة سيدنا جبريل، أما ابني فلا أدري ما كان من شأن أمها. هذا كلام عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا. وكلام الله سبحانه وتعالى في هذا واضح. اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة بني قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير كانوا دائما يستفتحون على الأوس والخزرج كلما
اشتدت الأزمة بين اليهود وبينهم، كان اليهود يقولون لقد حانت بعثة نبي أما قريب، فلسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، دائما كانوا يكررون. ولكن لما جاء هذا النبي، من الذي هرع إلى الإيمان به؟ الأوس والخزرج. الحقيقة سبب من أهم أسباب إيمانهم برسول الله كلام اليهود، واليهود حرموا من هذا. نعم. طيب انظروا ماذا يقول الباري: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه

هم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هذه هي النقطة الأولى في هذا المشهد. ذكرنا الحكمة من رؤية بحيرة والحديث الذي جرى بين بحيرة وبين عمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم.
1: تعالوا نقف عند الظاهرة الثانية. سيدنا رسول الله لم يمضي له من العمر 13 عاما إلا وخرج يكتسب، نظر فوجد أقرب وسيلة للاكتساب رعي الأغنام، قام بهذا العمل على قراريط، يعني على أشياء تافهة بسيطة من المال. لماذا؟ انظروا إلى الذوق العالي، إلى الحساسية المرهفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع أولاد عمه في بيت أبي طالب، وكان أبو طالب رقيق الحال، لا يريد أن يكون كلا، لا يريد أن يكون كلا على عمه، أصر على أن يخرج فيشتغل ويقدم هذه القراريط لعمه. صحيح القراريط لا تفعل شيئا، لكنه الذوق الرفيع يتقدم به إلى عمه، كأنه يقول هذا ما أستطيع، هذا ما أستطيع أن أفعله، وأنا لا أريد أن أكون كلا عليك. كل هذه المزايا موجودة فيه، لكن معين هذه المزايا نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن النقطة الأخيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يكشف عن مسألة يعني محرجة في الواقع، يقول ما هممت بأمر مما كان أهل الجاهلية يفعلونه إلا مرتين، يعني يعترف بأنه هم، ويقول إنه في المرة الأولى كما سمعتم طلب من رفيقه الذي كان يرعى معه الأغنام أيضا أن يرعى أغنامه ليسمر مع القوم، فنزل إلى مكة، سمع أصوات غناء ومعازف، سأل قيل له هذا عرس، فدخل وجلس ليستمتع، لكن الله ضرب على عينيه الرقاد فلم يستيقظ إلا وقد انتهى كل شيء. سؤال: ألم يكن أولى برعاية الله لرسوله أن يبعد عنه هذا كله؟ يعني مفروض أنه ما يخطر بال ابنه، يكون يعني لسه أفضل. لماذا يترك الباري رسوله المراهق بهذه السن لغريزته، لمشاعره البشرية، ويجعلها تتغلب عليه لتسوقه إلى ذلك المنزل؟ لماذا؟ لاحظوا الجواب أيها الإخوة. يريد ربنا عز وجل أن يبين لنا أن محمدا بشر وليس ملكا من الملائكة قد تنزل من السماء بصورة إنسان، لا لا هو بشر. ويريد المصطفى صلى الله، ويريد الله عز وجل أن يبين لنا أن الحماية التي متع الله بها رسوله إنما هي حماية من عندي، من عند الله عز وجل، وليس شذوذا تكوينيا في كيانه. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ منذ صغره وهو لا يأبه بما يأبه به الآخرون، يعني نفسه لا تتشهى هذه الأمور التي نعرفها ونهواها جميعا، لو أنه نشأ وهو لا يهواها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها إطلاقا، لقلنا ولقال كثير من الناس إنه شذوذ في النشأة، وليس هذا عائدا إلى فضل من الله عليه. نعم. وكم في الناس أو في الشباب، في الرجال، من يعانون من مثل هذا الشذوذ. فشاء ربنا العلي الحكيم أن يبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم في أصل تكوينه الإنساني إنسان مثلكم، يشعر بما تشعرون به، وركبت فيه مقومات البشرية كلها دون نقص، لكن حماية الله أبعدته وعصمته. ما الدليل على هذا؟ الدليل أنه حاول، اهتاجت بين جوانحه الرغبة، ورغب أن يعني يجلس في مجلس من هذه المجالس ليطرب ليسمع لصوت المغنيات وإلى آخر ما هنالك. ولكن سابقت رعوناته حماية الله سبحانه وتعالى له، فضرب الله عز وجل الرقاد على عينيه. هذه هي الحكمة. ومن هنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما عاش بعيدا عما يقع أمثالنا فيه من يعني نتائج الرعونات ونتائج الشهوات والأهواء، إنما كان ذلك بحماية من الله سبحانه وتعالى له، ولم يكن ذلك لشذوذ في تركيبته البشرية. هذه هي الأمور الثلاثة التي ينبغي أن نتبينها. طيب، ننتقل إلى المشهد الثالث. المشهد الثالث عنوانه تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وزواجه منها. الأحداث صارت بشكل تقليدي، يعني ما في شيء جديد، إلى أن كان له من العمر صلى الله عليه وسلم 25 عاما. كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذات مال وثراء، وكانت عادة العرب في الجاهلية أن المرأة لا تمارس التجارة بنفسها، بكون لها مال بسبب من الأسباب ولا ترث أيضا، لكن يعطيها زيد من الناس مال يكون لها مال، إذا شاءت أن تربي هذا المال وتنميه تنميه عن طريق الرجال. فكانت تبحث دائما عن رجال يتاجرون لها بمالها على مقدار من المال تعطيه لهم. فلما سمعت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأمانته، كان اسمه كأمين، كإنسان يتمتع بخلق راشد باستقامة بنزاء قد انتشر في مكة، فاستدعته ليذهب بمالها تاجرا إلى الشام. وافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت خديجة معه غلاما لها خادم اسمه ميسرة ليكون رفيقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالف التوفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وربح المال ربحا لم تعهد مثله خديجة من قبل. ولما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال وسلمه لها بكل أمانة، حدثها ميسرة عن الأعاجيب التي رآها في هذه الرحلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فأعجبت خديجة رضي الله تعالى عنها به وبما سمعته عنه وبما رأته من أمانته، فكلفت صديقة لها اسمها نفيسة بنت منية، كلفتها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج منها. فكلمته في هذا الأمر، وسرعان ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكلم رسول الله عمه أبا طالب في هذا الأمر فوافق العم، وخطبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخديجة هذه كانت قد تزوجت قبله مرتين، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ناهز عمرها 40، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يزيد على 25. نعود هذا المشهد باختصار نذكره، لكن لنا وقفة طويلة في هذا المشهد عند نقاط هامة. أولها خديجة رضي الله عنها. فضل خديجة رضي الله عنها، أول امرأة كانت تدعمه صلى الله عليه وسلم في غربة الدعوة إلى الله عز وجل. كان لها أثر كبير جدا جدا في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، وكأن الله اختار هذه المرأة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يرينا مكانة المرأة في المجتمع. لا تستهينوا بمكانة المرأة، فالمرأة إذا كانت مستقيمة سلوك عالية الخلق ذات شخصية قوية وذات فكر نابض، نعم، فهذه المرأة ستكون مصدرا لخير كبير ولتربية عظمى. الغريب أنه الشيء الأول الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في عقبات الدعوة السيدة خديجة، الدرجة الثانية بجيبها أبو طالب على الرغم من أنه لم يكن مسلما. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة لهذا الذي أقوله لكم. والله عندما توفيت خديجة يقول جابر رضي الله عنه حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا حتى خشينا عليه، حتى خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشكال في هذا؟ هل هذا ضعف؟ لا، هذه رقة. ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصاغ على بهذه الرقة. وربنا هو القائل فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان إذا ذبح الذبيحة ووزعها يقول ابعثوا هذه إلى صاحبات خديجة. تقول عائشة في يوم من الأيام أغضبته وقلت له خديجة خديجة خديجة، تقول خديجة، فقال لها إني رزقت حبها. نعم، وكيف لا، وهي التي أعانته في الضراء قبل السراء، أعانته في الشدائد عندما كانت جو حالكا وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ورزقت منها الولد. هذه هي خديجة وهذه هي مكانتها، نعم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الثاني، تجارة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى النبي يشتغل يكدح سبيل الرزق، في المرة الأولى في الرعي الأغنام، الآن في التجارة. يشاء الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا بأمر ينبغي أن نتبينه، لا سيما أمثالنا ممن يقولون نقوم بأعمال الدعوة، أن الداعي إلى الله ينبغي أن لا يكون رزقه عن طريق الدعوة، ينبغي أن يكون رزقه عن طريق آخر، عمل يقوم به، تجارة يقوم بها، أي عمل آخر. ذلك لأن الذي يدعو إلى الله ويجني الرزق عن طريق الدعوة يكون من العسير جدا أن يثق الناس بإخلاصه، سيكون من العسير جدا أن يثق الناس بصدقه. لكن عندما تكون مستغنيا عن جيوب الناس، مستغنيا عن أموال الناس، بل ربما أنت الذي تعطيهم، نعم، وتدعوهم إلى الله عز وجل، فسرعان ما تدخل الثقة بذلك في قلوب هؤلاء الناس. الوقت يبدو أنه قد أدركنا. النقطة الأخيرة عن زواج رسول الله، والحديث في هذا طويل، في الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة، كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا ربي بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تعطينا الساعة سؤلنا. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلنا، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا. أعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين بما يرضيك، بما يرضيك يا رب العالمين. جنبنا الردى، تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى. عن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر.

مدينة تريم، مسجد الفتح بحارة عيديد القبلية، ومسجد الهداية بكدي الدمون، ومسجد بايعقوب بحارة

0: نحتفل بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، جئنا نحيي ذكراك. يتشرف أعيان وأهالي حارة الروضة بحي عيديد بمدينة تريم بدعوتكم الكريمة لحضور فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول بعد صلاة العصر مباشرة قراءة قصة المولد النبوي الشريف للنساء في جامع الروضة المدخل من الجهة الشرقية، مصلى البتول مدرسة دلائل الخيرات قبلي مسجد الرحمة. الساعة 4 عصرا مهرجان الألعاب والمسابقات للأطفال الساحة القبلية جامع الروضة. تنبيه للصغار دون سن 10 سنوات فقط. يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول سيكون يوم اختتام الفعاليات، فكونوا على الموعد. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم لجميع الآباء عن فتح باب التسجيل والقبول لتلميذات الصف التمهيدي للعام الدراسي 1448-1449 للهجرة الموافق 2027 للميلاد 2026 للميلاد، وذلك يوم الأربعاء تاريخ 13 من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة حسب الشروط الآتية: أن تكون التلميذة من مواليد شهر أغسطس 2020 للميلاد، إحضار صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل، إحضار صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر، صورتين شخصية حديثة للتلميذة مقاس 4x3، دفع رسوم الدراسة 180 ألف ريال يمني، ويتم دفع ما لا يقل عن 100 ألف ريال يمني كقصة أول عند التسجيل، ضرورة حضور التلميذة مع والدتها أو من ينوب عنها للمقابلة والاختبار. وبعد استكمال العدد المطلوب والفترة المحددة تعتذر الإدارة عن قبول أي تلميذة. مكان التسجيل فرع مدرسة البنات، الزمان 8:30 صباحا، والله الموفق والمعين، صادر عن إدارة المدرسة. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال ما بين مسجد التوبة ودار الزهراء بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 772-781-099.
1: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
2: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
1: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
3: مرضى الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقدر إثم جاف لسانه جافة يابس.
4: يابس
3: لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من أمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
5: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: القيامة احتفال بمحمد، يا من انطوى عليك التلبيس والتدليس من إبليس وحزبه الخسيس، فظننت أن الاحتفالات بذكريات محمد خرجت عن التأسيس وعن منهجه النفيس وعن مسلكه الأنيس، أخاف أن تضيق ذرعا إذا رأيت القيامة كلها احتفال بمحمد، وأخشى أن تكون في غير صفه وحزبه، فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به، فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب. على كل باب من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد. فإن كنت ما تحب ذكر هذا الاسم وانتشاره كيف تدخل به؟ لابد قدام فوق رأسك، إن كنت من أهل الجنة فوق رأسك اسم الله واسم محمد، ما تدخل إلا وأنت معظم لله ولمحمد. كل باب من أبواب الجنة يحرك فيك الذوق والشعور والعاطفة بعظمة الله ومحمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، والملائكة يدخلون عليهم من كل، وطلع فوق الجنة الأولى والثانية والثالثة إلى الفردوس الأعلى كلها وأبوابها كلها، طلع فوق الفردوس الأعلى سقفها العرش، وعلى قوائم العرش اسمه محمد. جنة احتفال بمحمد، القيامة احتفال بمحمد، ها في البرازخ احتفال بمحمد، أول ما يصل الميت إلى القبر ما تقول في هذا الرجل؟ الملائكة يسألون إيش تقول في هذا؟ هذا من هو؟ إيش هذا في نظرك؟ الله، احتفال البرزخ محتفل بمحمد، القيامة محتفلة بمحمد، الجنان محتفلة بمحمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فإيش في هذا الاحتفال؟ هذه ما تساوي شيء، عاد الاحتفال مقبل، قل اصبر شوي، إن كان غاضك هذا الاحتفال عاد الغيظ لك في البرزخ أكبر، والغيظ يوم القيامة أشد. افرح بمحمد قبل أن تحزن حزن لا انقضاء له، افرح بمحمد وبذكره وبذكر اسمه بالاحتفال بذكرياته وأيامه ولياليه، فهو الأعز وهو الأكبر وهو الأشرف وهو الأعظم عند الإله الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. املأ هذه القلوب بمحبته واحشرنا جميعا في زمرته. ربي واجعل آذان قلوبنا أجمع القلبية واللحمية الرأسية مصغية لندائك وندائه وأخبارك وأخباره وما جاء عنك وعنه، لا تفتنا بالإصغاء إلى زخرف القول الغرور.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

أحوال الانتقال بين الإمامة والانفراد والائتمام. أحوال الانتقال بين الإمامة والانفراد والائتمام وكلها على الراجح صحيحة مجزئة. 1. الانتقال من انفراد إلى ائتمام، كالذي يبدأ الصلاة وحده ثم يأتي شخص وينضم إليه. 2. الانتقال من انفراد إلى ائتمام، كما لو بدأ الصلاة منفردة ثم جاءت جماعة فأقاموا الصلاة وكانوا بقربه فانضم إليهم دون أن يغير اتجاهه عن القبلة. 3. الانتقال من إمامة إلى انفراد، كما لو بدأ الصلاة مع مأموم ثم حدث للمأموم عارض فذهب فأصبح الإمام منفردا. 4. الانتقال من ائتمام إلى انفراد، كأن يبدأ الصلاة مع إمام ثم يحدث للإمام عارض فيذهب فيصبح المأموم منفردا. 5. الانتقال من ائتمام إلى إمامة، كما لو حدث لإمام الجماعة عارض فخرج من الصلاة وسحب أحد المأمومين فجذبه إلى مكان الإمام فاستخلفه. 6. الانتقال من إمامة إلى ائتمام، كما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بدأ الصلاة إماما أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط خرج إليهم وجلس إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس

0: في المشروع شفنا قدنا مفتاح.
1: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
0: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت ما هو في كلامهم.
1: أوه وكيف الوضع وإيش الحل؟
0: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،

0: Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. والله أعلم.
2: كان إذا لما نكمل أخذ بالورقة هيا تقرأها لما نكمل اللهم صل وسلم أتينا أعمل كذا بالورقة حبيبي شوف أما هذا أمس ما عملت كذا الحبيب سبقه لما نعتره
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: مجتمع ولا ايه؟ احتمال الكلام يكون 10 دقائق حتى
1: Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، ارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير،

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

يوم الدين في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله

അല്ലാഹു അക്ബർ.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرحمين صلى الله عليه نبينا محمد وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله مما نسأل حين الجلال الكرم.
1: اللهم صل وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام علي بن عبد الله باراث في شرحه للمناجاة إلى أن قال: إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنياً عني؟ إلهي بمعنى الغني بذاته وصفاته وأفعاله، تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنياً عني؟ هذه العبارة ترقٍ في تجليات الأسماء والصفات وملاطفات من تعطفات ألطاف الذات، فأول ما تجلت عليه من سماء الأسماء نجوم الأفعال الأزلية والمعاني الأمرية، ورأى ما هي عليه من التنزيه عن العلل والآلات الخلقية، نزه ذلك المقام مما يتعاطاه الجهال العوام بنسبتها إلى العلل الحادثة بأفعال الأنام، فقال: تنزه رضاك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، ولم يستعذ من سخطه بسبب من الأسباب لفناء الأسباب وعلل الانتساب، ورضاه أثر من آثار وصفه على شيء رضي عليه. وإذا برزت آثارها على العباد تفرعت عنها أفعالهم من حسنها وسيئها فتسمى أفعالا. وأفعاله مقدسة عن العلل لا كما يزعم المعتزلة قبح الله رأيهم، بل فعله بمحض الاختيار، فكل أفعاله وأحكامه كذلك لا علة تبعثه على فعل شيء ولا عليه وجوب لخلقه، وما كان من المصالح فبمحض الفضل والكرم. كذلك أنت الغني بذاتك كما أنت الغني بصفاتك وأفعالك عن أن يصل إليك النفع منك لوجود غناك عن الأغراض المكملات لوجوب كمالك وثبوت جمالك وجلالك عن تطرق نقص. ولي في ذلك تقدست صفة المولى عن العلل في سابق الأمر بل في حضرة الأزلي، وهو الغني أبداً في عز رتبته عن أن يصل منه له نفع ولن يصلي، وكل أفعال من دونه ولو حسنت لا يستحق بها قطع ولا وصلي
1: ولا وصل. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مولانا العلي الغني الكريم العظيم الذي ليس كمثله شيء، الغني عن كل شيء والمحتاج إليه كل شيء. لا إله إلا هو، أرسل إلينا عبده وحبيبه المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من غير غي ولا لي، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل القلوب الواصلة إلى الملك الحي، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. ويقول الشيخ عليه رحمة الله في سؤال أهل الله ومناجاته لمولاه: إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ فالغنى المطلق لله الواحد الحي القيوم: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويهب خلق جديد وما ذكر الله بعزيز. إذن فلا معقب له في حكمه ولا غرض له في شيء من الأشياء، أفعال الخلق وصفاتهم مشوبة بأغراض وبمطالب وبمقاصد لهم، وهذا الذي يليق بالخلق. أما الحق الخالق جل جلاله فهو الغني الغنى المطلق، ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ما كان من رحمة وما كان من خير وما كان من نعيم بالفضل والإحسان وما كان سوى ذلك فبالعدل منه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى شيء ولا يجب عليه شيء ولا يلزمه لأحد شيء، وأفعاله مقدسة من العلل كلها، فيفعل ما يشاء. قال سبحانه وتعالى: قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، له الحق وله الحكم سبحانه وتعالى. ومع ذلك كله فاقتضت رحمته وحكمته ومنته أن يعامل الخلائق بالإفضال وبالإحسان وباللطف وبإقامة الحجج والبراهين وبالدعوة إليه وبتوضيح المسالك، وما كنا معذبين حتى نبعثها. كان ذلك من محض فضلي وبإرادته لا لعلة، لأنه لا يخشى من شيء ولا يرجو شيء ولا يصل نفع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو المقدس سبحانه وتعالى: أنت الغني بصفاتك وأفعالك عن أن يصل لك نفع منك لوجود غناك، عن الأغراض المكملات لوجوب كمالك وثبوت جمالك وجلالك عن تطرق نقص، فما هناك شيء تحتاجه أصلا، فكيف يكون لا تكون غني عن الخلائق؟ أنت الغني بذاتك والذي تم كمالك، فلا شيء فوق ذلك، لا إله إلا أنت سبحانك. فهكذا شؤونه مطالعته عظمة الحق تبارك وتعالى ومعاني أسماء وصفاته وجلال وكبرياء ذاته. رزقنا الله النصيب الوافي من هذا اليقين وأدخلنا في عباده العارفين. بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم، من كتاب شرح المناجاة للشيخ أي بن عبد الله باراس رضي الله عنه وأنكم، إلى قوله: إلهي إن القضاء والقدر غلبني، وإن الهوى بوثاق شهوتي أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. إلهي بمعنى ذي القدرة القاهرة والمشيئة السابقة، إن القضاء والقدر غلبني، فإن الهوى بوثاق شهوتي أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. إن القضاء السابق والحكم الغالب غلبني أن ألا آتي إلا بما هو المراد، من تقريب أو إبعاد أو شقاء أو إسعاد أو موافقة أو عناد، وهذا من الاعتدال بين يدي الكريم الغفار التي في الستار، ولكن من حق الأدب ألا يقطع النظر في الأفعال الملومة عنه بمرة واحدة، بل يعطى الأدب حقه من إضافة هذه الأفعال إليه وإلى هواه وشهوته لتنزيه الجناب الإلهي عن مثل هذه الألفاظ، فيشهد باطنا انفراد الله بها دون علمه أو عمله، وظاهرا يكون لائما لنفسه وذما لها. وإذا ألهم عبدا مثل هذا الاعتذار وقام فيه بالأدب باطنا وظاهرا، فإن الله يريد أن يقبل عذره. فكن أنت النصير لي على أعدائي حتى تنصرني عليهم بما أمددتني به من جنود أنوارك وواردات تجليات أسرارك، وتنصر بي بعد كمال إرادتي ووصول مأمولي وبغيتي، وتنصر بي من اقتفى أثري وانتحل محبتي من أبناء وقتي بما تلقيه علي من فائدة حكمتك ومشنقات أنوار معرفتك، وتلبسني من ملابس نفائس ولايتك، فلا يراني عدو إلا ويرجع خاسئا حسيرا، ولا حبيب ومحب إلا ويكون قمرا منيرا، ولا يلوح لي ذكر في فكر إلا ويقنس منه كل خاطر نفس وهوى وشيطان. فهكذا نصر بالولي أنه جند الله لعباده الصادقين، وسلم طريق السالكين، وقدوة أسرار المريدين، يتوب الله على الخاطئ ويدني القاسي ويرحم العاصي، ويأخذ على صراط الله بالنواصي إذا رؤيا ذكر الله، وانخنس كل شيطان من الإنس والجان، يحكم على الأمور بأمر إلهي ولا يحكم عليه شيء دون ولي. وأغنني بك عن طلب الغنى بفضل الله والاكتفاء بنظر الله والرضا بتدبير الله حتى أستغني، وهذا دأب الموحدين وشأن المؤمنين وطريقة المكاشفين وسمت العارفين، كما أغنيت عن طلب الخليل صلى الله على نبينا وعليه وسلم، حيث قال في حال ورود الحكم عليه: حسبي أن سؤالي علمه بحالي. لما قال له جبريل حين رمي به بالمنجنيق إلى نار نمرود: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. قال سله أن ينجيك فقال حسبي أن سؤالي علمه بحالي فاغتناؤه عن جبريل وعن الملائكة الذين عرضوا عليه في تلك الأسباب كملك الرياح وملك الماء فاغتنا بالفضل وتوالت عليه الألقاف وتوالت عليه أنوار الكرب فأغنده عن السؤال ولي في ذلك إن القضاء غالب والعبد مغلوب وقوة القدرة القاضي على الدوب غيره هذا لربك أما أنت يا فاطن كل بالهوى أوثقتني شهوة البشر فكن نصيري على الأعداء قاطبة ونصر كذلك بمن كان منتصر واغرني بك يا ذا الفضل ثانية مني ومن سائر الأكوان والغير
1: فلا جرم أكبر
2: فلا جرم إن سألتك هذا المقام العالي الذي يفني الأول والتالي
1: يقول إلهي إن القضاء والقدر غلبني وإن الهوى بوثاق الشهوة أسرني فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي وذلك شأن العبيد وما سلط الله تبارك وتعالى عليهم من الدواعي وما سبق في قضائه وقدره وما آتاهم سبحانه وتعالى ووهبهم من حكمة ومن عقل ومن اختيار ومن إرادة كل ذلك محط الاختبار الذي قال عنه تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلا سبيل إلى تعالي الإنسان عن حقيقة ضعفه وعجزه ولا سبيل لأن يحتج بالقضاء والقدر ويشذ في أقواله أو أفعاله ولا سبيل له أن يحتج على إلهه بل حقه أن يعتذر وأن يقر وأن يرجع نفسه فيرجع إلى ربه جل جلاله وتعالى في علاه فالقضاء السابق والحكم الغالب غلبني على ألا أتي إلى ما هو المراد من تقريب وإبعاد وهذا قال من الاعتذار بين يدي الكريم الغفار فإن عصينا بأمر قد قضي فلا إصرار ويعقبه الندم كما شرعت لنا وكما أحببت منا فلا يقطع النظر في الأفعال المذمومة عنه بمرة واحدة بل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن من نفسك إلى سبب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم لقلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم أيوة قال فيشهدوا باطنا انفراد الله تعالى بالشؤون دون علمه هو أو عمله ويكون أيضا لائما لنفسه وذاما لها وهذا علامة أن الله تعالى يريد المغفرة لهذا الإنسان قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون ذلك جزاهم مغفرة إذا ألهمه الاعتذار والانكسار فمعناه يريد أن يغفر له وإذا شطحت كما قال إبليس أنا خير منه إذا قال أنا ما فعلت وأن ما علي لهم فهو دليل أنه يريد أن يعاقبه وأن يهينه والعياذ بالله تعالى بإعراضه وتكبره فهذا شأن العبيد قال سيد العبيد صلى الله عليه وسلم أبو لك بنعمتك اعترف وقر أبو لك بنعمتك وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول الله من تربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعته أبو لك بنعمتك عليه وأبو بذنبي سلك الله بنا مسلك حبيبي وأهل تقريبي إنه أكرم الأكرمين قال فإذا يقول بك يا رب نطيع ونتوب ونبتعد عن الذنوب ونصدق في الإقبال ونقف على الباب وأنت تفتح الأبواب وتعطي الخيرات فانصرني وكن أنت النصير لي حتى تنصرني على كل القواطع بما تمدني به من جنود أنوارك وتجليات إفضالك وعجائب أسرارك وتنصر بي تكون تجعلني سببا لأن تنصر كل من يتبعني كل من يستمع قولي كل من يأخذ عني فتنصره على النفس والهوى والقواطع هذه كلها وتهيئ له الطريق إليك فإن الحق من فضله إذا نصر عبدا نصر به وإذا هدى عبدا هدى به ومنهم الباب الخصوص والخصوصية في هذا المجال، فيجعلهم الله تعالى سببا لهدايات العباد ولنشر النور والرشاد، وهكذا يكون شأن الموفقين من عباد الله تبارك وتعالى، فيكونون حجة لعباد الله تبارك وتعالى، يهدي بهم ويدل بهم على الهدى، وينصر بهم الحق والهدى والدين، وينصر بهم كل من والاهم في الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام. يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، في قراءة كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين نصرناهم أي بعيسى بن مريم، بنصرتهم لعيسى بن مريم، فنصر الله عيسى ونصر الله به، ولا يزال ينصره وينصر به إلى آخر الزمان، يشرفه سبحانه وتعالى بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإجابة بإنزاله للأرض، وينصره وينصر به أتباعه حتى يذل الدجال ويقتله على يده، وتنتهي الفتنة الكبيرة على ظهر الأرض، وينتشر الحق والدين في شرق الأرض وغربها، فتكون أكبر حكم ودولة في الأرض دولة الإسلام، ورئيسها عيسى بن مريم عليه السلام نبي الله وروحه، والوزراء في هذه الدولة الصديقون، صديقون مقربون العارفون بالله تبارك وتعالى، هم وزراء النبي عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فتكون من خير أيام الأرض بعد أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيام عيسى بن مريم عليه السلام، فيكون أتباع سيدنا عيسى والأخذين عنه في رتبة التابعين، رتبة التابعين، لأن سيدنا عيسى أخذ عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه في بيت المقدس، وهؤلاء أخذوا عن عيسى بن مريم عن النبي محمد، فسير سندهم عن عيسى عن النبي، سند نبي عن نبي مباشرة، وإذا رووا حديث الإسراء بيرونه مباشرة، بيت كلهم ما رأى سيدنا عيسى في البيت المقدس وما رأى في السماء الثانية لما صعد إليه ذاته رأى فيها، وبيخبرهم عن ذلك مباشرة، فيأخذون عمن حضر الوقعة، فأشبهوا الصحابة فكأنهم فهم في رتبة التابعين، إلا أنهم صاحبوا نبيا وكان في سندهم إلى النبي نبي، وليس لذلك غيرهم من المسندين على مدى القرون من عهد صلى الله عليه وسلم، سند إلى النبي نبي ما عاد في نبي سند إلى النبي، لكن هؤلاء الذين يتلقون عن سيدنا عيسى يكون لهم سند إلى النبي نبي عن نبي، صلوات الله على نبينا محمد النبي عيسى وجميع الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال: في هؤلاء الذين ينصر الله بهم، ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة، لهم همدون في دعوة الخلق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة، فهم حجة للمؤمنين بربهم، وفيهم لمرتاد الهدى خير قدوة، وحتف على أهل الضلال، وحجة تقوم على أهل الشقاق وشقوته. فالله ينصرنا وينصر بنا، ويهدينا ويهدي بنا، ويؤيدنا ويؤيد بنا، آمين. قال: فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي. قال: حينئذ إذا تجلى الله عليه بهذه النصرة لا يراني عدو إلا ويرجى خاسرا حسيرا، ولا حبيب ومحب إلا يكون قمرا منيرا، ولا يلوح لي ذكر في فكر إلا ويخنس منه كل خاطر نفس وهوى وشيطان. فهكذا النصرة بالولي، أنه جند الله لعباده الصادقين، وسلم طريق السالكين، وقدوة أسرار المريدين، يتوب الله على الخاطي ويدني القاصي، ويرحم العاصي، ويأخذ على صراط الله بالنواصي، إذا رؤية ذكر الله وانخنس كل شيطان، بل حتى إذا ذكر تذهب من النفس وساوس الشيطان، وخواطر الهوى عند ذكر هذا النبي وهذا الولي وهذا الصالح الذي اختاره الله أن يكون هاديا إليه ودالاً عليه جل جلاله. قال: وأغنيني بك عن طلب الغنى بفضل الله والاكتفاء بنظر الله والرضا بتدبير الله حتى أستغني. هذا داب الموحدين وشان المؤمنين. لا إله إلا الله. قال سيدنا الخليل إبراهيم: حسبي عن سؤالي علمه بحالي. واللفظ الآخر: علمه بحالي يغني عن سؤالي. اغتنى عن جبريل وعن الملائكة عليه رضوان الله تبارك وتعالى كملك الرياح وملك الماء، واغتنى بالفضل وتوالت عليه الألطاف، فقال الله للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ومكث النار موقدة ما بين أسبوع إلى 40 يوم حتى انطفأت وخرج منها. ثم سئل آخر أيام عن أحسن أيام مرت به في الدنيا، قال: أيام كنت في نار النمرود أحسن أيام مرت. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، جعلناهم الأخسرين بعده.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب شرح لكم من العطائية للشيخ علي عبد الله براس رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم بسائر الدارين آمين. إلى أن قال: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، فبذلك صرت لهم وليا وبهم عمن سواك حفيا، فبرز منهم ما برز من توحيدك ومعرفتك، فليس لأحد إلى توحيدك سبيلا إلا بما منك من النور الذاتي، ولا لأحد إلى معرفتك وصول إلا بما تجليت من التجلي الوصفي والنعت الفعلي. فإشراق هذه الأنوار وتجلي هذه الأسرار الآثار، والذي أزال عنهم ظلمات الأغيار ومحى عن قلوبهم صور الآثار وقهر لهم كل عتيد جبار. وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبابك حتى لم يحبوا غيرك ولم يكن لهم مطلوب سواك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم. وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبابك حتى لم يحبوا غيرك ولم يكن لهم مطلوب سواك بما أفضته عليهم من حبك وولائك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم. فمقام الأنس بالله هو ثمرة محبته التي استخلصتهم عن الأغيار وأوحشتهم عن الآثار، ولم يملكهم أهل ولا عقار ولا وطن ولا دار، فانفردوا في البراري والكفار وتغربوا عن الديار فرارا من الأغيار. فأنسهم بمشرقات أنواره وألبسهم سرابيل أسراره، وأعد لهم نزلا عظيما ونعيما مقيما في دار وأي دار، وأعد لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنة سقفها عرش الرحمن، ينادون بالتحيات في أقطار الأرض والسماوات ويلقونه بأنواع الكرامات. واحترقت من الأزل إلى الأبد أنوار الأكوان، وشاهدوا سرمدية الملك الديان، فدنت إليه أسرارهم دنو محب للحبيب، فكانوا به أشد أنسا من الولد إلى أمه والمحب إلى أحبه، فكفاهم كل الهموم وباينتهم سائر الغموم. فالتولي هو إشراق الأنوار في القلوب التي تنشأ عنها المعرفة والتوحيد، والمحبة هي ناشئة عن المعرفة وثمرتها الأنس بالله وترك ما سواه والإدبار عما عداه. ولي في ذلك أنت الذي في قلوب الأولياء شرقت أنوارك اللي بها نار القناديس، أزلت عنها ظلم الأغيار فاحترقت كل السناديب من مقت الوساويس. أحباب صدق لهم أنس إذا رهقت في غيهب الليل أوجاه المفاريس.
1: وأنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. لا إله إلا أنت. نبأ الأنبياء، أرسل الرسل، أنزل الكتب، هدى لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، والصادقون المخلصون من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان ومن سبق في الأمم السابقة من أتباع الأنبياء كلهم، الله هو الذي نور قلوبهم وهداهم، وعلى قدر ما تفضل عليهم وتجلى عليهم من معرفته أحبوه وأقاموا حقائق توحيده سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الشريك وعن المثيل وعن النظير وعن الحوادث بأجمعها، وأيقنوا أنه الذي لا يحيط به غيره سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل جلاله. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك فصرت لهم وليا وبهم عمن سواك حفيا، كما قال سيدنا الخليل: وكان بي حفيا جل جلاله. فبرز منهم ما برز من توحيدك ومعرفتك، فلا سبيل لأحد إلى توحيدك إلا بما منك من النور الذاتي والوهبي الذي تهبه لهم. الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لك الحمد له المنة، لولا فضله ما جمعنا ولا أسمعنا ولا وجهنا ولا أنزل السكينة علينا ولا هيا قلوبنا لأن تتوجه إليه، وكل هذا منه. قل لا تمنوا عليه سلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم لك الحمد فأتمم النعمة علينا ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والذي أزال عنهم ظلمات الأغيار ومحى عن قلوبهم صور الآثار وقهر لهم كل عنيد جبا، قال: وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبابك حتى لم يحبوا غيرك ولم يكن لهم مطلوب سواك بما أفضته على قلوبهم من حبك وولائك سبحانك، فأنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم، لا يستانسون بغيرك ولا يلجؤون إلى سواك، وليس أنسهم إلا في ذكرك سبحانك. تعرفت إليهم عرفوك أحبوك على قدر ما عرفوك، ولا تزال تزيدهم من المعرفة والمحبة، وتوفقهم للذكر فيزداد أنسهم بك، وتصفي لهم الفكر فتزداد معرفتهم بك، فلا تزال يزالون في زيادة معرفة وزيادة محبة وكثرة ذكر وزيادة أنس، وتمر حياتهم على هذا الترقي. فكر صافي ومعرفة تزداد، ومحبة تقوى، وذكر يكثر وأنس يكبر، وهكذا أيامهم وهكذا لياليهم، وهكذا صلواتهم وهكذا قراءاتهم، بل يصدر هذا النور لهم حتى في أكلهم وشربهم وأقوالهم وأفعالهم ودخولهم وخروجهم. الله أكبر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا إذا رؤوا يشهروا ذكر الله، إذا رأيتهم تذكر ربك جل جلاله وتعالى في علاه. قال: فمقام الأنس بلا ثمرة محبته ومحبته ثمرة معرفته، استخلصتهم عن الأغيار وأوحشتهم عن الآثار، ولم يملكهم أهل ولا عقار ولا وطن ولا دار، بل انفردوا البرار والقفار وتغربوا عن الديار فرارا من الأغيار، أنسهم بمشرقات أنواره جل جلاله وأعد لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر لا إله إلا هو في جنة سقف عرش الرحمن، وهي جنة الفردوس، ينادون بالتحيات من أكثر الأرض والسماوات، تحيتهم يوم يلقونهم سلام سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا إله إلا الله. فدنت إليه أسرارهم دنو محب لحبيب، وكانوا بأشد أنسا من الولد إلى أمه والمحب إلى حبه، فكفاهم كل الهموم وبينتهم انقطعت عنهم سائر الغموم، لأنه صار همهم الله، ومن همه الله كفاه كل هم. بل يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق، لأنه لازم الوقوف على باب الكريم فصار همه الله أهمته الذنوب، فاستغفر كثيرا فوقاه الله الهموم والغموم. لا إله إلا الله. ما أكرمنا وتولنا في جميع شؤوننا بما أنت أهله يا ربنا، وعندنا في هذا اليوم المبارك أم ذكرى ميلاد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، نقرأ قصة المولد من نظم شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى، أعلى الله درجاتهم وجمعنا بهم في أعلى الجنة، وجمعنا وجميع من قذف في قلوبهم محبته ومحبة رسوله في زمرة رسوله ودائرة رسوله وعلى حوض رسوله وتحت لواء الحمد الذي يحمله رسوله وفي دار الكرامة ومستقر رحمه راض عنا بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد
4: صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة.
5: ربي صل على محمد. من ذكره لي

وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: بارك عليه وعلى آله بأسرار بسم الله نستمنح الفضل وإخلاص توفيق به نبلغ الوصل ينفحنا من نقطة الباء نفعة بها يذر الوعر الذي آدني سهلا فسبحانه أن نؤدي ثناءه ونحصر أو نحصي ولو بعض ما أولى لك الحمد حمدا طيبا ومباركا كثيرا دواما لا يعد ولا يبلى الحمد لله بيتم له الأرضون أجمع والعلا وما شئت من شيء علمت به يملى
1: الحمد لله
0: يوافي غيوثا لا يكف غزيرها يكافئ ما يزداد طول المدى طولا
1: الحمد لله
0: وأشهد أن الله لا رب غيره شهادة صدق تصلح الفعل والقول شهادة أباك ظلوم لنفسه ولكنه قد أحسن الظن بالمولى لا إله إلا الله أعدت لأهوال القيامة عدة ووضعت الرحمن من وسع الكل وأن رسول الله أرسل رحمة لمن تشمل الأكوان كي يبلغ السولى رسالة تبليغ إلينا وجنها رسالة تشريف إلى الملأ الأعلى رؤوف رحيم شافع ومشفع لدى الله في الأخرى وفي هذه الأولى
1: صلى الله عليه
0: جواد كريم قاسم الخير فضله عظيم وفي القرآن أخلاقه تتلى وليس له من عارف غير ربي فلله ما أسمى ذراه وما أعلم عليه صلاة الله منذ وجوده مدى أبد الآباد حسب رضا الأعلى مع الآل والأصحاب والأمة التي لهم أخرجت فرعا وكانوا لا أصلا
1: وأعظم
0: تسليم وأزكى تحية بما

0: وسلم وبارك عليه وعلى آله
1: صلى الله عليه.
0: وكدان لي أن أبدأ القول ناظما عقود جمان كالعروس
2: إذا تجلم
0: أحاول فيها قطرة من خضمه وإيها تلأب لا
2: حول لا حول لا حول
0: أعني أعني يا إلهي فإنني عزمت
2: بحول من قبل مدح والإملام
0: لقد خلق الله النبي محمدا بداية بدء قبل ما
2: سمي

0: ولا عرش لا كرسي لا ملكا ولا سماء ولا أرضا سوى الله من جل
1: الله
0: كان من نور الإله بقول كن
2: فلم يجعل المولى
1: له في الورى مثلا صلى الله عليه
0: لما أراد الله إيجاد خلقه ليعرف كان المصطفى السبب

0: وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: وقد زفت البشرى
0: لشيبة حمدها فطارت سرور النفس يعقوبه الثكلى. لأن أبا المختار مات بطيبة لشهرين من حمل به أثبتوا نجلا. فأوسعه لثما وضما

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعادة أشراف الحجاز ركونهم إلى مرضعات البدو والبدو للجلاء، سخاء وإقدام، حياء فصاحة، وصبر وخير النبت ما بعد الظلا. رب الفتى حر العقيدة طاهرا، فلست ترى رجسا ولا

0: هذا الدور دور أبوة وعشرتها شهد وعشرته
1: أحلى صلى الله عليه
0: فأولدها شهبا يفيضون فطنة وفاض
1: حنانا لا ملالا ولا عذلا صلى الله عليه
0: ومن عاش منهم عاش في ظل حبه ومحتسبا في
1: الله من منهم ولا صلى الله عليه
0: وكان يرى الرؤيا تجيء حقيقة وكان
1: كثير الفكر قد حال فالعزلة صلى الله عليه
0: دعاه الأمين الصادق القول قومه وقد خبروا قول المكمل
1: والفعل صلى الله عليه
0: وفي الخمس من بعد الثلاثين جددت قريش بناء
1: البيت إذ غالب السيل صلى الله عليه
0: وكل يروم الافتخار بوضعه لأسودها السامي
1: ولو كلف القتلى صلى الله عليه
0: وحار أولو الألباب في الحكم بينهم لذا
1: أسندوا للداخل الأول الحل صلى الله عليه
0: فكان رسول الله أول داخل

0: عليه
1: وقال له اقرأ ثم قطع محمدا وقال له
0: اقرأ باسم خلاقك الأعلى صلى الله عليه
1: وقال له بشراك ليلتك عليتك عالم بما

0: إلى الوحي فيها خيفة
1: منه أن يقلى صلى الله عليه،
0: وضاق به ذرعا فتابع وحيه عليه
1: وقال اندع عشيرتك الجهلة صلى الله عليه،
0: وقال له اصدع يا محمد بالذي

0: من بطن مكة ربه إلى القدس
1: يختال البراق به ليلى صلى الله عليه،
0: وعرج للسمع الطباق ورحبت به الرسل ترحيب
1: الذي كرم الحفلة صلى الله عليه،
0: وزج به في النور للحجب خارقا وقربه من
1: قاب قوسين ذا يتلى صلى الله عليه،
0: وثبته كيما يحيي ربه
1: فحيا وحي الله محبوبه فضلا صلى الله عليه،
0: وألزمه 50 فرضا فخففت
1: إلى أن غدت 5 وما بعدها نفلا. جزا الله عنا المصطفى
2: وأخلاقه العظمى 63.

ويحلب ضرع الشاة يخدم أهله ويعقل فيما صح ناقته العقلا يبادئ من يلقى بخير تحية يصافح مستبشرا قائلا هلا ويجلس ما بين الصحابة واحدا وقد سمع الإنشاد والحد ولا طبلا حليم عفو قد تكون قد تكون رحمة وحظ عدو الله من قلبه سلا ربيع القلوب الممرع الجود صافيا فيا سعد قلب من هوامعه بلا جواد كريم لو حوى الأرض كلها.

0: شد الحجارة طاويا وما ملأ الأمعاء
1: شعيرا ولا نخلا صلى الله عليه.
0: ولم يأتدم يوما إذا مين عمره وكان يحب اللحم والقرع والخلا
1: صلى الله عليه.
0: يحب الضعاف البائسين ويكرم اليتيم ويؤوي الجار
1: يحتمل الحملة صلى الله عليه.
0: شجاع إذا ما احمرت الحدب انبرى

0: وكان قيام الليل فرضا عليه كي يحوز به سبعين بالأجر أو أغلى
1: صلى الله عليه.
0: وقد خلق الله الخلائق كلها لتعبده ما بعد ما حصرت إلا
1: صلى الله عليه.
0: وتجعلنا
1: أعد جنانا
0: وأعد جنانا للأولى يتقونه
1: وسعر للعالم.

0: يا رجال يا رجال نجت نفسي
1: بكسرك للشهوات كي تكسر البفلاء
0: وجدول بكبح النفس للقلب مش مشرعا فيهتز روضا رابيا لا يرى محلا وقال رسول الله كل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه على الى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيا ربنا جودا وفضلا ومنة لنا تصلح الاعمال

وسترا جميلا شاملا لجميعنا بدنيا وأخرى كاملا مزبلا زبلا ولطفا بنا والمسلمين وشعبنا خصوصا وصولا والقرابة والنزلا وتجعلنا أنصار دين محمد وتجعل حب الكافرين به الخذلا ونور لإبراهيم عبدك قبره واسكنه يا رحمن فردوسك الأعلى وألحقه بالأسلاف جودا ومنة فأنت الكريم الملحق الصالح الفصلا وأصلح جميع المسلمين رعية وراعين واهد الكل للسمعة المذلا برحمتك العظمى بعبدك أحمد بعترته بالصحب عذنا به من الإملا وصلي وسلم دائما طيلة المدى.

0: إنك أنت التواب الرحيم.
1: وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك
0: رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين.

0: آمين.
1: يقبلنا أجمعين، ادخلنا في دائرة عبده وحبيبه الأمين، ورزقنا حسن متابعته في كل شأن وحال وحين. من يختار من أمته لقربه صلى الله عليه وسلم، لمحبته صلى الله عليه وسلم، لنصرته صلى الله عليه وسلم، والاكتفاء صلى الله عليه وسلم، ولإحياء سنته صلى الله عليه وسلم، ويهدي نظام، جعلنا الله في خيارهم وفي من ينتخبهم لذلك، سالكين أشرف المسالك، وعيدنا من جميع الزيغ والأفة، عدية حبيبنا إبراهيم بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى وصوله وفروعهم، والد عمر وعمه محمد بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله واخوانه، عبد الله بن عمر بن يحيى واخوانه واولادهم وذراريهم، حبيبنا عبد الله وعبد طاهر بن حسين بن طاهر واخوانه وصولهم وابراهيم وقلبهم والمدج من سلاسل اسنادهم الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم، ان الله بهم علينا يجود بصلاح الغيب والشهود، وارزقنا الوفاء بالعهود، يثبتنا في خيرة الجنود، له ولي حبيبي صاحب المقام المحمود، وان يصلح البلاد والعباد والامه، ويعجب الفرج ويكشف الضيق والحرج، أحول الأحوال أحسنها، ويرينا في الأمة ما تقرب عين نبيها صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية، اختم لنا بالحسن وراض عنه.
2: إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين.
3: اللهم صل وسلم.
1: اللهم يا الله يا رب،
3: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك،
1: يا ربنا
3: اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا

عطش السحب والحمد لله في البدء والتناهي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر. فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب

من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرر خلقك ونستقل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعدني أحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاؤه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء نسألك العصمة بالحركات والسكنات الإرادات والخطرات من الشكوك يظن يلاوها مساترة القلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء

الصاد وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين.

يسل لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. يا سين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين

ارحمنا وارحم الراحمين. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.

اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك عرفني الطريق اليك وأعن علي بفضلك والبسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بغصر صدفك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

ليس بغاب يا موجود عند الشداد يا خفي اللود يا لطيف الصنع يا حليب لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه.

محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك.

وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد.

وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت, أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي, فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير, وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم, برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ

أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك شكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا

الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين.

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله.

أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات الصلوات الطيبات لله والسلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا الصالحين شهد لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الأمة الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى آله سيدنا محمد
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام أذهلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. وجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. وجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. وجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعم وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين اللهم أمور المسلمين صرف

0: صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، إلى روح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمواتها لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو

محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته.

قبول.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ثبتها كده من هاتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليومين عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

يضلون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة

0: عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: التوحيد في عافية إلى حضرة النبي.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، فوقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل الإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني ورضي الله عنكم. فصل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى البائع والمشتري عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي رواية نهى عن بيع النخيل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يشتد ويطيب ويبيض ويأمن العاهة، وعن بيع العنب حتى يسود وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال مال أخيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في الثمرة المشتراة تلحقها جائحة بوضعها، يعني الجائحة، ويقول: إذا بعت من أخيك ثمرا وأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، تأخذ مال أخيك بغير حق. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يسقي إلا سقاه أن يحمر إلا أن يحمر أو يصفر أو يأكل منه شيئا. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوسق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلع نجم الثريا صباحا قط وتقوم عاها إلا ورفعت عنهم أو خفت، والله أعلم. خاتمة قال طلحة: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن ذلك يعني شيئا. فسمعوا ذلك فتركوا التلقيح تلك السنة، فخرج النخل شيصا ونقص الحمل، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان ينفعكم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني في الظن، فإنما أنا بشر، ولكن إذا أمرتكم بشيء من دينكم عن الله فخذوا به، فإني لا أكذب، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنتم أعلم بأمر دنياكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيانها على لسان عبده المختار سيدنا محمد صاحب المراتب الفخيمة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما ورد فيما يتعلق ببيع الأشجار أو الثمار التي على الأشجار. وقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا قد أبرد، أي لقحت النخل

هيئت للصلاح، فثمرتها للذي باعها، فإنها إذا قد بيعت وقد أبرت فالثمرة تبقى في ملك البايع، وإنما باع أصل الشجرة أو هذه النخلة، أما الثمر الذي عليها فبعد التأبير ما يتبعها. إن كان قبل التأبير قبل أن تلقح فإنه يتبعها، وأما بعد التأبير فإنه يكون تابعا للمالك الأول، إلا أن يبتاع منه المشتري يشتري النخل والثمر الذي عليها، وهذا معنى قوله إلا أن يشترط المبتاع بأن يكون اشترى النخلة واشترى الثمرة التي عليها. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وكيف يكون للعبد مال؟ إنما المراد بمالي إذا كان مذون له في التجارة وبين يديه مال، أو كان مكاتبا واكتسب مالا ثم رجع عن رفض الكتابة فباعه سيده، فحينئذ يكون ما في يده هو لسيده الأول، والأمر في ذلك واضح. نعم. إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترى العبد واشترى ما عليه ما معه ما تحت يده من مال، فهذا مثل شراء النخل والثمر الذي عليه. قال كان صلى الله عليه وسلم ينهى البايع والمشتري عن بيع ثماري حتى يبدو صلاحها. بيع الثمار بعد ظهورها وبدو الصلاح فيها يجوز حينئذ شراؤها، فإن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز، فيكون البيع باطل كما هو عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، أن بيع الثمر قبل بدو الصلاح مطلقا أو بشرط التبقية فهذا لا يصح ولا يجوز، وهو باطل عند الأئمة الثلاث المالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك قال الحنفي إن شرط الترك، فإن لم يشترط قطعا ولا تبقى قالوا فعند الحنفي يجوز إذا كان ينتفع به، وإن كان مما لا ينتفع به لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحاضر الآن، هذا كلام الحنفية فيما يتعلق ببيع الثمرة على الشجرة. قال ينهى عن البايع والمشتري عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ففي الحبوب اشتدادها، وفي الثمار من النخيل والعنب بتلونها تصفر وتحمر، فهذا بدو الصلاح، بدو الصلاح سواء. فيجوز كما سمعنا فيما قبل بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بعد بدو صلاحها. نعم. فيجوز بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر وبدو الصلاح كما ذكرنا عند الشافعية بتلونها وتغيرها، وقيل بظهور النضج والحلاوة ونحو ذلك. والحنفية يقولون هو أمن العاهة والفساد، إذا أمن عليها العاهة والفساد فهذا بدو صلاحها. من ابتاع نخلا قال غير عن البايع والمشتري عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فقلنا يجوز ولكن بعد بدو الصلاح، أن يبيع الثمرة وحدها دون الشجرة. فجاء أيضا في البخاري أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

0: لشيء يعود عليهم في في في في إعداده بطريقة لاستعماله للإنسان وما إلى ذلك. فإذا كان كذلك فيجوز البيع قبل بدو الصلاح، لكن بشرط القطع، شرط القطع. فيجوز بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال إذا كان ينتفع به سواء. واشترط المالكية في هذا أن يحتاج المتبايعان وحدهم أحدهما إلى البيع، من دون حاجة ما يصح. والثاني أن لا يتمالى أكثر أهل البلد على الدخول في هذا البيع، وإلا ما عاد يفتح بابه، هذا عند المالكية. وأما غيرهم لم يشترطوا إلا أن ذلك الثمر إذا قطع ينتفع به، ما دام ينتفع به يجوز بيعه بشرط القطع، لأنه قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية أو بالإطلاق فهو باطل، كما ذكرنا عند المالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك قلنا الحكم عند الحنفية إن شرط الترك، فإن لم يشترط قطعا ولا تركا يجوز عندهم عند الحنفية. أما إذا باع الثمرة مع الأصل فذلك جائز باتفاق لكونها تبع، تبع تكون الثمرة تبع للشجرة. تمام، علمنا تفسيرهم لبدو الصلاح. وقلنا قال الحنفية أنتم من العاهة والفساد، والمالكية يقولون أن يحمر ويصفر ويزهو، في العنب يسود وتبدو الحلاوة فيه، في غيرها من الثمار حصول الحلاوة. وذكرنا ما قال الشافعية، فبدو الصلاة عندهم في الثمر إلى ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، أو فيما يتلون بأن يأخذ في الحمرة أو السواد أو الصفرة. فإذا هناك عندهم علامات لبدو الصلاح، أحد العلامات اللون في كل ثمر مأكول ملون إذا أخذ في حمرة أو سواد أو صفرة. والثاني الطعم كحلاوة القصب أو حموضة الرمان. والثالث النضج واللين مثل التين والبطيخ. والرابع القوة والاشتداد مثل القمح والشعير والحبوب باشتدادها. وبكذلك في العلف والبقول بالطول والامتلاء. وانشقاق الأكمام في مثل القطن والجوز، أو انفتاحه في مثل الورد. يقول وفي رواية إنها عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يشتد ويطيب وبيض ويامن العاء، وعن بيع العنب حتى يسود. فأنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا منع الله الثمرة فبما يستهل أحدكم مال أخيه. يعني إذا باعوا ثمرة فجاءت جائحة وأخذت الثمر ولم يبقى شيء، فيأثر وجود هذه الجائحة. وفي صحيح مسلم أمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أكثر الفقهاء حملوه على أنه يسقط البائع عن المشتري للثمر أو زرع ثمن ما يتلف منه، ما تتلفه الجائحة من ذلك الثمر. أيوة. فالمبيع إذا كان ثمر أو زرع وأصيب بجائحة قبل القبض وبدو الصلاح أو بعدهما، أو جيحة بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ، يتفرع عليه مسائل. يقول المالكية والحنابلة وهو القول القديم للشافعي، يقول ايش؟ ان تضع الجوائح في الثمار المبيعة، فإذا تلفت الثمار بجائحة سماوية كانت من ضمان البايع، سواء كانت الجائحة على كل الثمار أو بعضها. لحديث مسلم أمر بوضع الجوائح. قال المالكية إنما يكون وضع الجوائح أن تصيب الجائحة ثلث الثمار فأكثر، يقول الثلث والثلث كثير. قال الحنابلة والشافعية كذلك. هو يأتي هذا الشافعي في المذهب القديم عند الشافعي كمذهب الحنابلة كما أشرنا إليه في مذهب، أنه توضع قيمة الثمرة بسبب الجوائح في القليل والكثير، ولا يقدر بثلث ولا غيره سواء. ولكن مذهب الحنفية والشافعية كما هو المعتمد عندهم أن الثمار المبيعة تكون بعد التخلية في ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة، ولكن يستحب للبايع أن يرد إلى المشتري شيئا من ما أخذه منه، أو وإلا إذا قد خلى بينه وبينه وسلمها له ثم وقعت الجائحة فهذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله ومن أمر الله جاء، فلا شيء على البايع عند الحنفية والشافعية خلاف المالكية والحنابلة كما تقدم. فعند الشافعية والحنفية أنه إذا قد تمت التسليم والتخلية للمشتري فخلاص فهو من ضمان المشتري، إذا وقعت عليه جائحة هو الذي يتحملها، لكن يسن للبايع أنه يلاحظ ذلك ويرد له مما أخذه منه مقابل ذلك، كما أشار له الحديث إذا منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وقال كنز لم يقضي في الثمرة المشتراة الحقها جائحة بوضعها، يعني يقول إذا بعت من أخيك ثمرا وأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، تأخذ مال أخيك بغير حق. وهكذا أصل الحديث في مسلم، وعليه مثل المالكية والحنابلة. فلم ينهى عن المحقق إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون الجائحة ثلث فأكثر، ما دون الثلث ما عليه شيء. هذا عند المالكية. والحنابلة قال ما في فرق ثلث ولا غير ثلث، قليل أو كثير إذا أصابته الجائحة فعليه يرد إليه مقدار ما أصابته الجائحة. وأما الحنفية والشافعية قالوا إذا قد سلموا واستلموا أنه خلى بينه وبينه ما عاد عليه شيء البايع، إلا يسن له أن يعطيه. وكان ينهى عن المحاقلة عليه. ثبتنا في ديوان أهل الصلاح والفلاح والتقوى، ويعيدنا من الشرور في السر والنجوى، ويرعانا بعين العناية حيثما كنا وإنما كنا، ويتولانا بما هو أهله بالحسن المعنى، يختمنا بكم الحسنى في خير لطف وعافية، حضرة النبي اللهم صلى
1: الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا

خافنا في أمر ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله. عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

المخلصون الصادقون الأبرار الطيبون الطاهرون لا خيار الذائقون.

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قمع الهم.

اعلم بان الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه.

0: الإشعاع.
1: هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700، وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة. قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة سنة 98 عن 91 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى. عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15. رواه النسائي وابن حبان. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم لجميع الآباء عن فتح باب التسجيل والقبول لتلميذات الصف التمهيدي للعام الدراسي 1448-1449 للهجرة، الموافق 2027 للميلاد 2026 للميلاد، وذلك يوم الأربعاء تاريخ 13 من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة، حسب الشروط الآتية: أن تكون التلميذة من مواليد شهر أغسطس 2020 للميلاد، إحضار صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل، إحضار صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر، صورتين شخصية حديثة للتلميذة مقاس 4x3، دفع رسوم الدراسة 180,000 ريال يمني، ويتم دفع ما لا يقل عن 100,000 ريال يمني كقصة أول عند التسجيل، ضرورة حضور التلميذة مع والدتها أو من ينوب عنها للمقابلة والاختبار. وبعد استكمال العدد المطلوب والفترة المحددة تعتذر الإدارة عن قبول أي تلميذة. مكان التسجيل: فرع مدرسة البنات. الزمان: 8:30 صباحا، والله الموفق والمعين. صادر عن إدارة المدرسة.
4: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
5: وماذا بعد؟
4: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
5: سبحان الله.
4: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
5: أريد بالطبع.
4: إنه أنت يا عم.
5: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
4: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
5: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
4: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
5: اسمع يا بني.
4: ماذا؟
5: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
4: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
6: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند 9:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:15 ظهرا.

0: نور الإيمان بكريم إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال. نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع الأول شهر تتفتح فيه القلوب قبل أن تتفتح الأزهار، وتزداد فيه محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. أنا أخوكم محمد بن علي بن صميط، معي زميلي الرائعان أحمد بن عبد الله بن شهاب ومحمد بن عادل بعقيل،
1: ومع كل حلقة من مسابقة الربيع نعيش حكايات جديدة ونتعلم شيئا جديدا من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: قبل أن نبدأ أول حكايتنا في مسابقة الربيع، نحب أن نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة معنا في الحلقة من خلال الاتصال على هذا الرقم 414111، الرقم مرة أخرى 414111. والآن نستمع الفاصل القصير ثم نبدأ بأول فقرة، وهي فقرة في رحاب الربيع، فكونوا قريبين.

0: أحباب الأطفال، عدنا معكم بعد هذا الفاصل لنبدأ في أولى فقرات هذه الحلقة. أحباب الأطفال، في حلقتنا الماضية عشنا معا أجواء عام الفيل ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم سنفتح صفحة جديدة من صفحات سيرتي العطرة. سنتعرف فيها على كيف كانت طفولته صلى الله عليه وسلم، ومن الذي اعتنى به وهو صغير، وأين عاش سنواته الأولى.
1: ولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة المكرمة، وكانت من عادة أهل مكة أن يرسلوا أطفالهم إلى البداية لينشأوا في جو صحي ويتعلموا الفصاحة وقوة اللغة. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بادية بني سعد، وعاش هناك في رعايات مرضعته سيدتنا حليمة السعدية رضي الله عنها، وكانت سيدتنا حليمة تحبه حبا كثيرا واعتنت به، وكان وجوده صلى الله عليه وسلم في بيتها خيرا وبركة. وعاش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سيدتنا حليمة السعدية سنوات من طفولته، ثم عاد إلى أمه سيدتنا آمنة بنت وهب، فعاش معها فترة من حياته. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو 6 سنوات خرجت به أمه آمنة إلى المدينة، ثم عادت به إلى مكة، وفي طريق العودة مرضت وتوفيت في مكان يسمى الأبواء. وهكذا فقد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمه وهو صغير، فأصبح يتيم الأب والأم، لكن الله تعالى لم يتركه بل تولى رعايته وحفظه، فكفله جده عبد المطلب رضي الله عنه، وكان يحبه حبا شديدا. ثم بعد وفاة جده انتقلت رعايته إلى عمه أبي طالب، فكان يحبه ويحفظه ويرعاه. وهكذا نشأ نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ صغره عزيز النفس كريم الأخلاق بعيدا عن عادات الجاهلية، حتى عرفه أهل مكة بالصدق والأمانة. يا أصدقائنا، ما أجمل أن نتعلم من طفولة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإنسان قد يمر بظروف صعبة لكنه يستطيع أن يكون قويا وصالحا. والآن جاء دوركم يا أبطال الربيع، ننتظر أصواتكم ومشاركتكم الجميلة على الرقم 05414111، ولنرى من كان أكثر تركيزا معنا في حكاية اليوم.
0: أحباب الأطفال، استقبل الآن أول اتصال معنا في هذه الحلقة. نأسف لقد فقدنا الاتصال، بانتظار الاتصال الأول. والآن وصل لدينا الاتصال الأول، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: مريم.
0: مريم من؟
2: مريم محفوظ بيت علي علوان.
0: مريم بن محفوظ بن عبيد علوان، صح؟
2: بشار.
0: أختنا مريم من أي منطقة أولا؟
2: من عيديد القبيلة.
0: من عيديد القبلية. طيب أختنا مريم، إيش مشاركتك؟
2: سورة الحمد.
0: سورة الفاتحة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: صدق الله العظيم. أختنا مريم، تسمعين من الإذاعة أم من القناة؟ قناة.
2: من الإذاعة.
0: من الإذاعة.
2: نعم.
0: طيب أختنا مريم، تعرفين مرضعة النبي اللي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: حليمة.
0: حليمة من؟
2: السعدية.
0: سيدتنا حليمة السعدية من عادة؟ سيدتنا حليمة السعدية.
2: السعدية
0: من عادة؟ عاد باقي ثنتين. أختنا مريم، مريم
2: مريم،
0: من مرضعة النبي؟ ثويبة الإسلامية. ثويبة الإسلامية ومن عاده؟ من عاده؟ أمه؟
2: أم آمنة.
0: آمنة بنت من؟ بنت وهب صح؟ صح؟ سيدتنا آمنة سيدتنا آمنة بنت وهب وثويبة الأسلمية وحليمة السعدية. طيب أخت مريم، واحدة منهن أرضعته في بادية بني سعد، من منهن؟
1: أمه.
0: أرضعته في بادية بني سعد.
2: حليمة.
0: حليمة. حليمة من؟
2: سعدية.
0: حليمة السعدية، سيدتنا حليمة السعدية. سؤالك يقول من التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد؟ والجواب قلتي سيدتنا حليمة السعدية. إجابة صحيحة من أختنا مريم، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم.

0: بانتظار الاتصال الثاني من المتصل ولد أم بنت. نذكركم أحبائي من الأطفال برقم التواصل معنا 414111. الاتصال الثاني، تفضل أخي أحمد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا وسالم، ما معنى؟
2: حسن مراد صالح بحبوح.
0: حسن بن مراد بن صالح البحبوح، من أي منطقة أخي حسن؟
2: عيديد.
0: من عيديد. أخي حسن، معك شيء مشاركة؟
2: نعم
0: تفضل.

0: فصلي لربك
1: وانحر إن ثانيك هو الأبتر.
0: صدق الله العظيم. طيب أخي حسن، كم عمرك؟ ثمان سنين. تعلم في إيش من علم أخي حسن؟ في إيش من مدرسة وإيش من حلقات؟
1: روضة قرة العين.
0: في روضة قرة العين. طيب حلقات جامع الروضة صح؟ طيب أخي حسن، سؤالك يقول
2: كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عندما توفيت أمه آمنة بنت وهب؟
0: ثمان سنوات. يعني عندما توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر النبي 8 سنوات. طيب كم؟ 6.
1: ست سنوات.
0: متأكد أخي حسن؟ أخي أحمد، إجابة صحيحة ولا إجابة خاطئة؟
2: إجابة صحيحة.
0: يا أخي حسن، نشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. بانتظار الاتصال الثالث، بعد ذلك نذهب إلى فقرة خلقه القرآن لنستقبل الاتصال الثالث. تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تفضل، من معنا؟
1: عائشة إبراهيم علي أحمد مبارك بري.
3: في أي صف يا أختنا عائشة؟
1: حضانة الربيع.
3: هل معشي مشاركة؟
1: نعم.
3: أنشودة ولا قصيدة كذا؟ سمعي أنشودة عن الربيع.
1: محمد أشرف الأعراب وعزمي محمد صاحب الإحسان وكرامي. الله
0: الله الله الله لا إله إلا الله. الله
1: الله
0: الله
1: الله
0: محمد رسول الله.
1: صلى الله عليه
3: وسلم. مشاركة جميلة. طيب سؤالك يقول، من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب؟

0: يحتاج إلى الماء والطعام؟
1: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالحيوان، وكان يعلم أصحابه أن الرحمة لا تكون مع الإنسان فقط، بل تشمل كل المخلوقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعذيب الحيوانات، ويحث على إطعامها وسقايتها، ويحذر من إيذائه أو تحميله ما لا يستطيع. ومن أجمل القصص التي تعلمنا الرحمة قصة رجل كان يمشي في الطريق، فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها وشرب، ثم خرج فإذا بكلب يلهث من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر مرة أخرى وملأ خفه بماء، ثم أمسه بحذائه وسقى الكلب، فشكر الله له صنيعه وغفر له. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. يا أصدقائنا، ما أجمل الرحمة! فإذا رأينا حيوانا يحتاج إلى الماء نسقيه، وإذا رأينا طائرا جائعا نطعمه، ولا نؤذي الحيوانات أو نخيفها لمجرد اللعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القلب الرحيم يحب الخير للناس وللحيوان ولكل مخلوقات الله تعالى. والآن يا أبطال الربيع، حان وقت مشاركتكم، ننتظر اتصالاتكم واجباتكم على رقم 414111، ولنرى من كان منتبها معنا وعرف كيف كانت رحمة نبينا بالحيوان.
0: الآن نستقبل الاتصال الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟ من معنا؟
2: شفيقة.
0: من؟
2: شفيقة.
0: شفيقة من؟
2: ألو.
0: شفيقة من؟
2: شفيقة أزهر علي الدروس الحامد.
0: شفيقة أزهر.
2: آها.
0: شفيقة أزهر علي الحامد.
2: آها.
0: من أي منطقة أختنا شفيقة؟ من أي منطقة؟
2: في سيئون، ساحة الشجاع.
0: من سيئون، أهلا وسهلا بأهل سيئون. طيب كيف الربيع هناك في سيئون؟ كيف الربيع في سيئون؟ كيف شهر الربيع أول في سيئون؟ يعني يقرؤون موالد هناك عندكم، كيف يعني يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
2: نعم.
0: كيف؟ كيف يحتفلون؟
2: يعملوا موالد.
0: يعملون موالد، وإيش عادوا؟
2: يفرحوا بمولد النبي.
0: اللهم صل عليه وعلى. طيب أختنا شفيقة، نبغى مشاركة منك.

0: وجميل
1: وكف المصطفى قد ارتيا الله الله وغنما ايادي الله الله
0: ما شاء الله تبارك الله مشاركة جميلة مع صوت حلو. طيب أختنا شفيقة أختنا شفيقة سؤالك يقول لو سمعتي القصة التي جابها أخي محمد قبل قليل قصة الرجل والكلب
1: ياوة
0: ايوة طيب أختنا شفيقة سؤالك من القصة سؤالك يقول ماذا فعل الرجل عندما رأى الكلب شديد العطس عطس
1: أعطاه الماء
0: أيوة متأكدة

0: أتأكد أختي مش فيك.
1: أيوة
0: أيوة، إجابة صحيحة من أختنا شفيقة، ونشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة. انتظار الاتصال الثاني، انتظار الاتصال الخامس. الاتصال الخامس، أخي أحمد استقبل الاتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: من حسين صالح يمو.
0: من؟
1: حامد حسين صالح يمو.
0: حامد حسين
1: صالح يمو.
0: حامد حسين بام حمود. من أي منطقة أخي أنا حامد؟
1: عديد الشرقية.
2: هل معك مشاركة؟
1: نعم.
2: تفضل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون صلوا صلوا.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أخينا حامد، حامد من؟ حامد حسين بن حمود. طيب أخي حامد، قريت مولد في من يوم دخل الربيع؟
1: نعم.
0: قريت إيش من مولد؟ إيش؟
1: برد.
0: قريت بردة.
1: نعم.
3: هل قريتها مع الأهل أو في المسجد مع الحارة؟
1: مع الحارة.
0: مع الحارة. متى هذا؟ فيش من يوم؟ في ايش من يوم قريت البرد هذه؟ اخينا حامد. في ايش من يوم قريتها؟ يوم امس.
1: نعم.
0: يوم امس قريتها. طيب سؤالك يقول؟
2: سؤالك يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإحسان إلى الحيوانات؟
1: الروح والحيوانات.
0: طيب أخي حامد، في قصة الرجل والكلب، بعد أن أكمل قصة أخي محمد، جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألوه الصحابة قالوا وإن لنا في البهائم أجرة، إيش قالهم؟ أخي حامد. إيش قالهم؟
1: ما سمعت القصة.
0: ما سمعت القصة. طيب ماشي، عندك معلومات سابقة عن هذا الحديث؟ قالهم في كل كبد، أكمل، في كل كبد عاد كلمتين. في كل كبد كل كبد رطبة عاد كلمة. أخي حامد. في كل كبد رطبة
1: ما نعرفه. لا
0: ما تعرفه. الجواب يقول في كل كبد رطبة أجر. نشكر أخينا حامد لاتصاله معنا في هذا البرنامج من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع. في انتظار الاتصال السادس في هذه الحلقة. الفصل السادس. الاتصال السادس، بعد ذلك نذهب إلى فاصل ونكمل بقية فقراتنا. تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، من معنا؟
1: ميمون أحمد.
3: ميمون أحمد من؟
1: علي بري.
3: ميمون أحمد علي بريك.
1: نعم.
3: في إيش من صف يا أختنا ميمونة؟
1: روضة العين.
3: في روضة العيش.
0: في روضة قرة العين، صح؟ في قرة العين.
1: نعم.
3: طيب الحين بتكملي روضة ثم تدخلين تمهيدية. يعني عاد شالة بتدخلي الروضة ولا قد دخلتي؟ قدش مستمر فيها؟ عاد شالة دخلتي.
1: السنهبة.
3: ايش؟
1: السنهبة.
3: طيب هل لديكم شرف؟
1: نعم.
3: تفضلي.
1: محمد نبينا حبيبنا صلى الله
0: عليه وسلم.
1: أمه أمينة، أبوه عبد الله
0: مات ولم يراه.
1: ما رأى جده رباه، أرسل عمه عنه وسيد حليمة رب العالمين صلى الله على محمد.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ما شاء الله تبارك الله. أخي جبت الأنشودة على موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن نشأة النبي ومن أرضعه. ما شاء الله تبارك الله. أخي سؤالك يقول أخي،
3: هل الرحمة تكون مع الإنسان فقط؟
1: لا.
3: ولا تكون مع الإنسان واعده
1: كل حيوانات.
0: والحيوانات وش عاده؟ وجميع المخلوقات، صح؟
1: نعم.
0: متأكد؟
1: لا.
0: إجابة صحيحة.
3: مشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: حباب الأطفال، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إلى فقرتنا الثالثة من مسابقة الربيع.

0: باب الأطفال. عدنا معكم بعد هذا الفاصل مع آخر فقرة من فقراتنا، فقرة نجوم الربيع. ما زلنا نبحر معكم في صفحات السيرة الجميلة، ونقترب في كل مرة من شخصية كان لها أثر في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. في حلقتنا اليوم سنلتقي بشخصية أحبت النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنته صغيرة واعتنت به في سنوات طفولته الأولى. إنها مرضعته السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. كانت سيدتنا حليمة السعدية من قبيلة بني سعد، وكانت مرضعة تبحث عن طفل ترضعه، حتى جاءت مع عدد من نساء بني سعد إلى مكة. وكان من عادة أهل مكة أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية ينشأوا في بيئة صحية ويتعلموا الفصاحة وقوة اللغة. وكانت حليمة تبحث عن طفل ترضعه، لكنها لم تجد في البداية طفلا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يتيم الأب، ولذلك لم ترغب بعض المرضعات في أخذه، لأنهن كنا يرجون من أباء الأطفال العطاء. لكن حليمة لم تشاء أن تعود إلى قومها دون طفل، فقالت في نفسها: لا أرجع من مكة دون رضيع. فأخذت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت حليمة رأت من الخير والبركة ما جعلها تحبه وتعتني به. وكانت حليمة ترعاه بحنان كبير، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معها في بادية بني سعد، فنشأ هناك قوي الجسم فصيح اللسان، وتعلم من حياة البادية البساطة والقوة. وأحبته سيدتنا حليمة السعدية وأهل بيتها حبا شديدا، وبقيت صلته بها بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يكرمها ويحسن إليها. وهكذا كانت سيدتنا حليمة السعدية واحدة من الشخصيات التي كان لها أثر جميل في طفولة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أصدقائنا، ما أجمل أن نتذكر الأشخاص الذين أحسنوا إلينا وأن نشكرهم ونحسن إليهم. ومن قصة سيدتنا حليمة السعدية نتعلم أيضا أن الخير قد يأتي أحيانا من مكان لا نتوقعه، وأن العناية بالطفل ورعايته ومحبة الصغار من الأعمال الجميلة التي يحبها الله. والآن يا أبطال الربيع، حان وقتكم. ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 414-111، ونرى من كان حاضر القلب والذاكرة معنا في قصة اليوم. بانتظار الاتصال السابع. الاتصال السابع. تبقى لدينا سؤالين بعد ذلك نختم الحلقة. نستقبل الآن الاتصال السابع. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: محمد حسن صالح بامصر.
0: محمد بن حسن بن صالح بامصري.
1: نعم.
0: من أي منطقة أخينا محمد؟
1: عيديد.
0: من عيديد. طيب كم عمرك أخينا محمد؟
1: 10 سنوات. نعم.
0: طيب أخي محمد، نبغى مشاركة أنشودة.
1: محمد حبيبي، محمد يا رسول الله، محمد أشرف الأعراب ولا يمين ولا يمين محمد خير من يمشي على قدمين على قدمين محمد فاقه الرحمن بالنعمين بالنعمين محمد لم يزل نورا من الدهمين من الدهمين محمد محمد محمد محمد
2: محمد حبيبي
1: محمد يا رسول الله رسول الله
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي محمد، سيدتنا حليمة السعدية من إيش من قبيلة؟ سيدتنا حليمة السعدية من إيش من قبيلة؟ حليمة السعدية
1: البادية.
0: بادية من؟
1: بادية بني سعد.
0: بني سعد يعني تنتمي إلى قبيلة بني سعد؟
1: نعم.
0: متأكد؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة من أخينا محمد، نشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة. انتظار الاتصال الأخير في هذه الحلقة، من هو المتصل، ولد أم بنت؟ طيب أخي محمد، تعرف مرضعة النبي؟
3: نعم.
0: من هن؟
3: أمه آمنة
0: من
3: ثويبة الإسلامية،
0: سيدتنا ثويبة الإسلامية،
3: سيدتنا حليمة السعدية.
0: سيدتنا حليمة السعدية. الاتصال الأخير وصل، تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم. تفضل.
4: السلام عليكم.
3: واتصل لي ذا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تخفي صوت الراديو؟
4: بارا احنا قول احسن ذا.
3: قول ليش ممكن تخفي صوت الراديو؟ تسمعينا من الهاتف؟
4: لا نسمع.
3: تفضل. من اسمش؟
0: زهرة. من؟
3: زهرة. من؟
4: زهرة.
3: زهرة أحمد. من؟
4: مديح.
0: زهرة أحسن الزاهر.
4: زهرة أحمد صار أحسن مديح.
0: زهرة أحمد مديح.
3: زهرة أحمد مديح. زهرة أحمد مديح.
4: نعم.
3: طيب، هل حد علمكم في السيرة النبوية؟ تعلمتي فيها من علمه؟ فين تعلمتي السيرة النبوية؟ ولا عايش ما تعلمتها؟ السيرة النبوية.
4: نعم.
3: تعلمتها في إيش من علمه؟ ولا من مدرسة؟
4: في علم جل عادي.
3: ايش علماكم؟
4: سيرة النبي
3: صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤالك يقول عن ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اين عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية؟
4: في مدينة منوعة.
0: فين؟
4: في المدينة المنورة.
0: عايش النبي مع سيدتنا حليمة السعدية
4: في مكة المكرمة.
0: مكة المكرمة. في إيش من بادية؟
4: بادية
0: بني سعد.
3: متأكدة من الإجابة؟ متأكدة من الإجابة؟
4: نعم،
3: في بادية بني سعد. إجابة صحيحة، ومشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: أحباب الأطفال، أحسنتم بإجاباتكم ومشاركاتكم. وهكذا تعرفنا اليوم على حليمة، على سيدتنا حليمة السعدية التي احتضنت نبينا صلى الله عليه وسلم في طفولته، وكانت جزءا جميلا من السنوات الأولى. أحبام الأطفال، نذهب الآن إلى فاصل، بعد ذلك نعود لإعلان الفائز معنا في حلقة هذا اليوم.

0: لنختار الفائزين معنا في هذه الحلقة. الفائز الأول، اختار أحد تلك الأوراق.
1: هل هو ولد أم بنت؟
0: الفائز بنت. الفائزة أختنا زهرة بن أحمد مديحي. زهرة بن أحمد مديحيش، المتصلة الأخيرة صح؟
1: نعم.
0: تفضل أخي أحمد، اختار أحد الأوراق. الفائز الثاني،
2: محمد حسن صالح با مصري.
0: محمد بن حسن بن صالح با مصري. الفائز الثالث، من هو يا أخينا محمد؟
1: الفائز الثالث معنا هو ولد، حامد حسين بن حمود.
0: حامد بن حسين بن حمود. نبارك للفائزين معنا في هذه الحلقة. وهكذا يا أصدقائنا الصغار، نصل معكم إلى نهاية رحلتنا الجميلة في حلقة جديدة من مسابقة الربيع. اليوم عشنا مع طفولة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على بعض المراحل الجميلة من حياته الأولى، وتعلمنا كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. ثم التقينا بشخصية أحبت النبي صلى الله عليه وسلم واعتنت به صغيرة، وهي سيدتنا حليمة السعدية رضي الله عنها.
2: وتعلمنا من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشياء كثيرة يمكن أن نعيشها كل يوم، فنفرح ونحسن ونعتني بمن حولنا، ونحفظ الجميل لمن أحسن إلينا. فاجعلوا يا أصدقائنا من كل شيء، من كل حلقة شيئا جديدا تتعلمونه، وخلقا جميلا تحاولون أن تعملوا به.
1: فاجعلوا يا أصدقائنا من حلقة شيئا جديدا تتعلمونه، وخلقا جميلا تحاولوا أن تتعلموا به. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من مسابقة الربيع، ومع حكاية جديدة ومعلومة جديدة ورحلة أخرى في رحلة بالسيرة النبوية.
0: حتى ذلك الحين دمتم بخير وفرح، وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أحبك يا أحمد المصطفى.
0: لقاء تفاؤلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومتابعين عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج محطات في موسمه 11، نلتقي فيه بكم والقلوب أكثر شوقا والأرواح أكثر فرحا والألسنة أكثر عطرا بذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحييكم أعزائنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة صباح 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. ويا له من يوم، يوم ليس كسائر الأيام، وليلة ليست كسائر الليالي، ففي مثل هذا اليوم تذكر نعمة من أعظم نعم الله على البشرية، نعمة ميلاد سيد الوجود ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مثل هذا اليوم أطل على الدنيا نبي الرحمة، فتنفست الأرض نورا، وابتسم الزمان بشارة، وبدأ فصل جديد من تاريخ الإنسانية، فجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ضيق الشرك إلى سعة التوحيد، ومن قسوة الجاهلية إلى رحاب الأخلاق والرحمة والإحسان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تكن عظمته في نسب فقط ولا في ملك أو مال، ولكن في قلب امتلأ رحمة وخلق امتلأ جمالا ورسالة امتلأت هدى ونورا، هو الذي قال الله تعالى في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا ذكر سيدنا محمد فاذكروا الرحمة، وإذا ذكرت سيرته فاذكروا الجمال، وإذا ذكرت شمائله فاذكروا التواضع والحلم والكرم والعفو والإحسان. يا أحبة المصطفى، إن الحديث عن مولده ليس حديثا عن تاريخ مضى، بل هو حديث عن نور ما زال يضيء الطريق، وعن هدي ما زال يهدي القلوب، وعن سيرة ما زالت تصنع الإنسان، وعن نبي ما زال حبه يجري في عروق المحبين. وما أجمل أن يكون احتفالنا بمولده بتجديد محبتنا له، وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه، وبقراءة سيرته، وبالتأسي بأخلاقه. فإن المحبة الصادقة ليست كلمات تقال ولا مشاعر تروى فقط، بل هي اتباع واقتداء وعمل وسلوك. فطوبى لقلب أحب محمدا، وطوبى للسان أكثر من الصلاة والسلام عليه، وطوبى لجوارح تخلقت بأخلاقه، وطوبى لبيت يذكر فيه اسمه، ولمجلس تتلى فيه سيرته، ولقلب يحيا على محبته واتباعه. مرحبا بكم أحبتي المستمعين الكرام، وعلى بركة الله تعالى ننطلق مع فقرات هذه الحلقة، فكونوا

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم في فقرة جديدة نفتح فيها صفحات كتاب من كتب العلم والمحبة، ونقطف من بستانه رشفات عذبة. نرجو أن تكون لنا ولكم نورا وهدى وزيادة في المحبة لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكتابنا اليوم هو الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام، لمؤلفه السيد العلامة محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى. فهو السيد محمد بن علوي المالكي الحسني من أهل العلم والدعوة، وقد عني في هذا الكتاب بحث مسألة المولد النبوي وجمع كلام عدد من أئمة الإسلام وعلماء في هذا الباب. ويظهر من مقدمة الكتاب أن المؤلف لم يكن يريد الدخول في المسائل الخلافية لمجرد الجدال، وإنما كتب في الموضوع استجابة لطلب بعض إخوانه ورغبة في بيان ما يراه هو من الحق ورد الشبهات. ومن منهج الكتاب أنه لا يقتصر على رأي المؤلف، بل يستعرض أقوال العلماء والحفاظ وينقل عنهم ويرتب الأدلة والأقوال في مباحث متعددة، ليصل القارئ إلى تصور أوسع للمسألة. الرشفة الأولى: الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف في صدر كلامه إن المقصود من الاحتفال بالمولد ليس مجرد الاجتماع والمظاهر، بل أن يكون ذلك وسيلة إلى الخير وإلى التذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه وآدابه وعبادته. ويبين أن الاجتماع لذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع سيرته ومدائحه وإطعام الطعام وإكرام الفقراء والمحتاجين وإدخال السرور على قلوب المحبين، كل ذلك مما ذكره في سياق بيان مقصود الاحتفال. الرشفة الثانية: المولد مجال للدعوة. ومن أجمل ما نقرأه في الكتاب أن المؤلف يلفت الانتباه إلى أن اجتماع الناس في موسم المولد يمكن أن يكون فرصة للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه ومعاملاته وعباداته. ويقول بمعنى أن المقصود ليس المظاهر بل الانتفاع الديني، فمن لم يستفد شيئا لدينه فقد فاته من خير هذه المناسبة بقدر ما فاته من الانتفاع. الرشفة الثالثة: لماذا نفرح بمولده؟ ويقف المؤلف عند معنى عاطفي بليغ، فيقول في معنى كلامه إن المسلم إذا سئل لماذا تفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصل الجواب أنه يفرح بمن أحبه الله ورسوله وأرسله رحمة للعالمين. ويقرر المؤلف أن ذكر المولد والسيرة والصلاة والسلام عليه لا ينبغي أن يكون مقصورا على يوم واحد، بل يكون المؤمن متعلقا بذكر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل أيامه. الرشفة الرابعة: صيام يوم الاثنين. وينقل الكتاب حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. ويذكر المؤلف بعد ذلك كلام الحافظ بن حجر العسقلاني في تخريج مسألة إظهار الشكر لله على نعمة حصلت في يوم معين، ويبين أن الشكر يكون بأنواع من العبادات كالصيام والصدقة وتلاوة القرآن. الرشفة الخامسة: ليس المقصود مجرد الاجتماع. ومن المعاني المهمة في الكتاب أن العبرة ليست في كثرة الاجتماع ولا في صور الاحتفال ومظاهره، وإنما العبرة بما يحققه ذلك من تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعلم لسيرته وتزكية للنفوس وتقوية للمحبة والاقتداء. وبعد هذه الرشفات نقول إن كتاب الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام كتاب يريد مؤلفه أن يضع بين يدي القارئ جملة من أقوال أهل العلم في مسألة المولد، وأن يجعل البحث في المسألة قائما على النقل والاستدلال لا على مجرد الانفعال والجدال. ونوصي بقراءة هذا الكتاب لمن يريد أن يطلع على ما جمعه المؤلف من أقوال العلماء في مسألة المولد النبوي، خصوصا ونحن في شهر ربيع الأول، ليكون قراءة للعلم وتذكرة بالسيرة ومدخلا إلى زيادة المحبة لسيد الخلق والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أبو أحمد بابهير من مدينة تريم، تحمل عنوان واقع مؤلم من أعناق الكفار إلى أقدام المشاهير. واقع مؤلم ومحزن أن تتبدل البوصلة في نفوس بعض الشباب من المسلمين. كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعيشون عزة الإيمان ويرون في أعداء الإسلام خطرا على دينهم، يثبتون على مبادئهم ويقدمون دينهم وكرامتهم على أهوائهم. أما اليوم وللأسف فقد انقلبت المعايير عند بعض الشباب المسلمين، بدلا من أن تكون القدوة في العلماء والصالحين وأصحاب الأخلاق والمبادئ، أصبحت القدوة عند البعض في مشاهير لا يحملون من القيم إلا الاسم. وأصبح بعض شباب الإسلام يتابعون حياة المشاهير ويتسابقون خلف أخبارهم ويصفقون لهم ويقلدون لباسهم وتسريحاتهم وعاداتهم، بل ويشجعون من لا يحترم دينهم ولا قيمهم ولا هويتهم. يا أمة الإسلام، أين العزة؟ أين القدوة؟ أين الغيرة على الدين؟ ليس المطلوب أن نكره الناس لمجرد اختلافهم، ولا أن نحمل الشباب على العنف أو الاعتداء، فالإسلام دين عدل ورحمة، لكن المطلوب أن نمتلك وعي يحفظ ديننا وأخلاقنا وبصيرة تميز بين القدوة الصالحة والقدوة الفاسدة وبين الإعجاب الأعمى والاحترام الواعي. يا شباب الإسلام، لا تجعلوا الشهرة ميزانا للحق، ولا عدد المتابعين دليلا على الصلاح، ولا جمال المظهر معيار للقيمة. اختاروا قدوتكم بعناية، فالشاب الذي يرفع رأسه بمن يستحق يرفع من قيمته، والشاب الذي يبيع قيمه من أجل إعجاب عابر يخسر شيئا أعظم من آلاف المتابعين. رحم الله زمان كانت فيه القدوة تقاس بالإيمان والعلم والأخلاق والشجاعة في الحق، لا بعدد المشاهدات والإعجابات. فالأمم لا تنهض بشباب يقلدون غيرهم، وإنما تنهض بشباب يعرفون من هم وماذا يريدون ولمن ينتمون وما القيم التي تستحق أن يعيشوا ويموتوا من أجلها. واقع مؤلم لكنه ليس قدرا محتوما، فأصلاح البوصلة يبدأ من الأسرة ومن المسجد ومن المدرسة ومن كل إنسان يحمل هم هذه الأمة. اللهم اصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينهم ردا جميلا، وارزقهم البصيرة والثبات والعزة، واجعلهم دعاة خير وصلاح للأمة، لا أسرى للتقليد الأعمى.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن الفوائد الطبية للبامية. البامية مفيدة لتحسين هضم المعدة، كما تساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم، كما تخفض مستوى الكوليسترول، كما تقوي البامية صحة القلب والأوعية الدموية. كذلك البامية تقلل من مشاكل الإمساك والأمعاء وتعزز جهاز المناعة أو القوة الدفاعية للجسم. البامية تحسن جمال ونضارة البشرة. البامية تساعد في تقوية بصر العينين. البامية مفيدة لنمو الحوامل والأطفال. تحتوي على حمض الفوليك، كما تجلب البامية الاسترخاء للأعصاب وتقلل من التعب.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان وراء كل سلوك مزعج رسالة حب خفية، دليل المربي الواعي لفهم لغة الأطفال. انتبه، طفلك لا يريد إزعاجك بل يريد أن تفهمه. كثيرا ما نتسرع في إطلاق الأحكام والمعاقبة وننسى أن الطفل كائن يتعلم لغة الحياة. إليك التفسير الحقيقي لبعض السلوكيات التي نعتبرها سيئة. عندما يصرخ هو لا يريد إزعاجك أو استفزازك، بل هو ببساطة لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره بهدوء. جهازه العصبي في حالة استثارة ويحتاج منك الهدوء ليتعلم كيف يهدأ. عندما يكذب هو لا يولد مخادعا، بل في الغالب يخاف من ردة فعلك القاسي. الكذب عند الأطفال هو وسيلة دفاعية للهروب من العقاب أو البحث عن القبول. عندما يرفض كلامك هو لا يقلل من شأنك أو يحتقر أوامرك، بل هو يبحث عن استقلاله ويحاول استكشاف شخصيته المنفصلة. العناد في كثير من الأحيان هو تمرين على قوة الشخصية. إضافات تربوية متممة ومفيدة. احتوائية اللحظة، عندما ينفجر الطفل بالبكاء أو الغضب تذكر أن معانقته بهدوء تفرز هرمونات الأمان في دماغه وتساعده على العودة للاتزان أسرع بخمس أضعاف من الصراخ أو العزل. لغة الحوار البديلة، استبدل عبارات الأمر المباشر مثل لا تفعل كذا بأسئلة توجيهية ذكية مثل كيف يمكننا حل هذه المشكلة معا، لتدريب على التفكير النقدي وحل المشكلات. شحن رصيد الحب، احرص على تخصيص 15 دقيقة يوميا من الاهتمام الخالص بدون شاشات أو مقاطعة لطفلك. فكثير من السلوكيات المزعية هي مجرد طلب يائس للفت الانتباه. القاعدة الذهبية في التعامل، كن مصدر أمان. الطفل الذي يشعر بالأمان لا يحتاج للكذب أو الصراخ المفرط. طفلك لا يحتاج إلى والدين مثاليين لا يخطئان، بل يحتاج إلى قلب يفهمه وعقل يحتويه. التربية ليست معركة ننتصر فيها على أطفالنا، بل هي رحلة نأخذ بأيديهم فيها نحو النضج.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة من الشمائل المحمدية. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم تكن ترفع في مجلسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأصوات، وكان إذا تكلم أطرق جلساؤه ولا يتنازع عنده الحديث، وكان يتكلم بجوامع الكلم وهو ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه من الكلام، وكان يطيل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، ولا يقول المنكر ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق، وكان يعرض عمن تكلم بغير جميل. من السنن المهجورة الدعاء عند اللباس. قد يلبس الإنسان عدة مرات في اليوم والليلة ويغفل عن الدعاء الوارد عند لبس الثياب، وهو دعاء يسير وفضله كبير. والدعاء هو أن يقول: بسم الله، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فقد روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. من قالها عند لبس ثوبه غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجمة مختصرة، ترجمة مختصرة عن السيد الشريف عالم العلماء الأعلام شيخ مشايخ الإسلام قدوة الأنام الطويل الباع في الأحكام الزاهد الورع العابد السالك الناسك جامع أشتات الفضائل صاحب المصنف جمال الدين محمد بن عمر أبو مريم رضي الله تعالى عنه وعنا به آمين، المتوفى ليلة الخميس العاشر من شهر ربيع الأول عام 822 للهجرة. ومحمد ذاك المعلم زاهد ومجاهد فيهم عظيم الموقع، هو عمدة العلماء المتفننين المتقنين الأجلة، العالم العامل القمر التام الزكي العاقل الصادق الزاهد موضح المشكلات جامع أشتات المحاسن والفضائل المتفرقات مبدئ العلوم الدارسات وفاتح خزائن الأسرار الغامضات ومفكك أشكال المعضلات الجامع بين الشريعة والحقيقة والسالك في الطريقة بعلوم همة وإقبال كلي مع الزهد العظيم والورع. من دعوات الصالحين مما كان يدعو به الإمام الحداد رضي الله عنه ويأمر به في آخر الزمان هذا الدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. من وصايا الإمام عبد الله بن علوي الحداد قال: وأوصيك بحفظ اللسان فإنه الذي يتوقف على استقامة القلب، وهو كما قال بعض الحكماء: اللسان سبع إن حبسته حرسك وإن أرسلته افترسك. بهذا مستمعينا الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

محمد صاح.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحرية ومفهومها الإسلامي ومفهومها عند بعض المفكرين، هذا الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى في حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ ضيف البرنامج الشيخ وليد بن فرج عطية.
2: مرحبا
1: شيخنا الفاضل. الحرية اليوم محل نظر ومحل ترويج ومفهومها بين الناس مختلف، فما هو المفهوم الشرعي لهذا اللفظ الحرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. الحرية لفظ عام ضبطه الإسلام. إذا أردنا أن نستفتح لابد أن نستفتح بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك الحديث يظهر لنا هل للحرية قيودا أم لا. نحن قد أسسنا فهما في الحلقات الفارطة، إن كان في مسائل الأسرة أو كان في مسائل القدوة أو كان في مسائل حتى العلم الشرعي وفهمه، احتجنا في ذلك إلى ماذا؟ إلى التعرف على ماذا؟ على قول المولى سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله

0: أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فذكرنا أن لا شك ولا ريب أن كل الاصطلاحات التي تصلح لكل زمان ومكان قد عرفها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إما بالإشارة أو بالتصريح. والمدارس لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم ما معنى الحرية. والإسلام لم يأتي اليوم، وإنما الآن عندنا هذا العام 1046 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمة الإسلامية بفضل الله عز وجل قد انتشرت في المشرق والمغرب، وعدد المسلمين قد زاد، ولا يشك أحد أن الدين موجود في كل بلاد. والشريعة ذكرنا لكم المرة الفارطة في حصة أن الشريعة استقرئت، أي مع عرفت الأحكام وعرفت القواعد من زمن عمر بن عبد العزيز. فمن جاء ليعرف الأشياء باصطلاحات جديدة قد خرجت عن دائرة الشرع، نقول له هذه اصطلاحات ينظر فيها. الآن ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب لنا من مثل. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني يا سيد الكريم الأمثلة يضربها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا للأفهام والأذهان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: مثل القائم على حدود الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. يعني الله عز وجل حد للناس حدود، ضوابط. يعني الأمر غير يعني من ادعى أن الأمر مطلق بالحرية، مطلق بالكلية، هذا قد أظهر لنفسه مخالفة حتى للفطرة. هل يمكن أن يكون الذكر أنثى والأنثى ذكر؟ لا، الله خلق الذكر ذكر والأنثى أنثى. ولذلك من تجاوز الحدود ولم يرى في ذلك حد صار الأمر منقلب، حتى منهم من يدعي أمورا أنتم تعرفونها في هذا الزمان.
1: لفظ الحرية لا يحميه،
0: لفظ الحرية لا يحميه. لماذا؟ لأن الحرية لها ضوابط. إذن بدأنا بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى،
1: اللهم صل،
0: وهذا الذي يتكلم اللهم صل عليه وعلى آله، كان عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. يعني يا سيد الكريم لو جمعت كل مفكري الدنيا ليستخلص لك معان أو يحرر لك ويضبط لك تعريف أو حد للفظ معين لن يكون كلفظ السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله اصطفاه وهو خير من نطق بلغة الضاد، وإن النبي أوتي جوامع الكلم. اسمع ماذا قال. قال صلى الله عليه وآله قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. شوف حتى المثال اللي جابه الحبيب ليبقى المشهد في العقل. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. طيب انبسطوا المثال، مجموعتين من الناس ركبوا في سفينة، السفينة مقسمة إلى قسمين، قسم أعلى قسم تحت، استهموا أي اختار كل واحد ما يناسبه، فقسم أخذ أعلى وقسم أخذ تحت. جميل. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلى وبعضهم أسفل، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. إذا أرادوا أن يأخذوا الماء لابد من تحت أن يصعدوا فوق السفينة لأخذ الماء. للوضوء قال صلى الله عليه وسلم: الطهور ماؤه، الحل ميتته، أي البحر. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا. شوف الآن بدأ الاجتهاد. النية لا تكفي لأن تكون قد أحسنت العمل. لذلك لما ذكروا حديث عمر بن الخطاب الغريب الذي لم يروه إلا عمر، ذكرناه الحصة من الحصص، الذي قال فيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد قعد الأصوليون أن النية تدخل في ثلاث. فتدخل في العبادات، فلا تصح عبادة إلا بنية، لا يصح وضوء إلا بنية، لا يصح صلاة إلا بنية، لا تصح تيمم إلا بنية.
1: جميل.
0: لأنها شرط في القبول. فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور نية في بدئه، يقول ابن عاشر رحمه الله، لابد من النية. إذن العبادات لا تصح إلا بنية. ثانيها ما كان من أمور العادات.
1: أيوة،
0: ما كان من أمور العادات. فالعادة هي في الأصل مباح، أنا سأطعمك قهوة أو كأس شاي، فإذا زدت في ذلك نية، أنا أطعمك شاي لوجه الله، لماذا؟ لأكرمك، لتزيد المحبة. فهذه ما هو حكمها؟ حكمها تصير طاعة ويكثر أجرها. إذن العادات إذا صححت فيها النية قويت وصارت أكثر أجر. الذي يخرج ليزور أحدا، إذا جاب النية صارت عبادة وصار فيها أجر. هذه الأولى العبادات. الثانية العادات، إذا قويناها بالنية صارت فيها أجر عظيم. ثالث الحرام، أما الحرام فلا تدخله نية. فلا يأتي ولد في هذا الزمان يكلم فتاة جميلة في الهاتف أو عبر الوسائل، وبعد أن يبقى ساعات هو وإياه يتكلمون إلى غير ذلك، ثم يقول: أنا نيتي أريد أن أتزوجها، ولذلك أنا نيتي أريد، وأنا نيتي، ثم الآخر يتذوق الخمر ويتذوق يقول: أنا نيتي أردت أن أعرف ذوقهم. الحرام حرام.
1: جميل.
0: في الشرع لا تدخله النية.
1: جميل.
0: فلذلك نية الإنسان يحتاج أن يستحضرها في ماذا؟ قبل النية، أن يتعلم الحلال والحرام. ولا يكفي في ذلك نية، كم من إنسان بنيته أفسد. وهذا المثال الذي بين أيدينا، الذي طرحه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فكان الذين هم تحت لو أرادوا أن يصعدوا إلى فوق السفينة لأخذ الماء، وقالوا: مع نيتنا الطيبة لا نريد أن نؤذي الآخرين، لماذا لا نخرق خرقا في السفينة وأسهل علينا أخذ الماء؟ الآن ماذا فكروا؟ فكروا في مصلحتهم، ونيتهم في ذلك ماذا؟ أن لا يؤذوا غيرهم. إذن النية لا تكفي. لماذا؟ لأن ربما النية التي يدعي صاحبها أنه نيته سليمة يخرب بها مجتمع كامل. الذين الآن يدعون الحريات لا نشكك في نيتهم، ربما هم يريدون من الإنسان أن يكون الإنسان أكمل أفضل، ربما يرون أن ربما الإنسان يكون أرقى، ويخرجونه من دائرة التبعية على حسب ما يقولون. لكن هذه الاصطلاحات المذكورة تحتاج إلى قيد وضبط، بحسب ما قيده من أصل لنا كيفية صلاح المجتمع. نكمل الحديث. ماذا قال صلى الله عليه وآله؟ قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا. أرادوا ماذا؟ لماذا؟ ولم نؤذي من فوقنا. فإن يتركوهم، إذن الآن هذا المجتمع الآن، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، السفينة تغرق. وإن أخذوا على أيديهم، الأخذ على الأيدي ربما يراه الجانب الآخر تقييد لحريته. إذن حريتك تقف أينما تبدأ حرية غيرك. حريتك تقف، إذا أردنا أن نضبط الحريات، الحرية في اللفظ العام تقف أينما تبدأ حرية غير. ماذا يقول لنا المشرع صلى الله عليه وآله؟ قال: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن نجوا في الدنيا بصلاح الأفراد، نجوا في الدنيا بصلاح الأسر، نجوا في الدنيا بصلاح المجتمعات، نجوا في الدنيا بصلاح العالم بأسره، ثم مع ذلك نجوا في الآخرة، لأن الأمر موافق لما يريد المولى وما شرعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إذن سيدي الكريم، فكرة الحرية هي فكرة صحيحة، لكن بضوابط وحدود يتحقق بذلك السلامة.
0: أحسن.
1: مع وجود الحرية.
0: نعم نعم.
1: الآن هل يمكن أن نقول أن الشريعة أتت مع تدخلها في جميع أجزاء أو جزئيات حياة الإنسان؟ قد يأتي ومن يقول: أين حريتي بين هذا؟ أين اختياري بين هذا؟ أنا لا أريد أن أتحكم بالشريعة، أنا أريد أن أسلك مسلكا يخالف هذا، أنا لا أريد هذه الضوابط الشرعية، أنا حر.
0: طيب، أول شيء قبل أن ننتقل إلى ذلك لابد أن نعرف ما هي الضوابط. ضوابط شرعية شرعها المشرع صلى الله عليه وآله، وقد أقرتها كل الأعراف، بل كل النظم، أو من أوائل الضوابط التي جعلوها، قال: عدم تهديد سلامة النظام العام بها. هل يمكنك أن تفعل شيء تدمر به البلدة وتقول: أنا حر، أريد أن أفعل كذا وكذا، أريد أن أجرب، أريد أن... لا، حريتك تقف. الضابط الأعظم عدم تهديد سلامة النظام العام. الضابط الثاني عدم إهمالها للصالح العام على حساب الجانب الفردي، لأن الشرع جعل الحرية مقيدة بمصلحة المجموعة ليس بمصلحة الفرد.
1: أنا أتكلم في من يقول الحرية في خاصة نفسي.
0: ننتقل، لكن لابد لنا من معرفة الضوابط. احنا كنا نتكلم عن الضوابط الآن، ما هي الضوابط؟ هذه اثنين ذكرناهم مازال. من الضوابط قال: عدم ترك الحرية على إطلاقها، يعني إطلاق الحرية هو أصلا ليس بحرية، يعاكس معنى الحرية. لها كثير من من من من من التقييدات التي قيدها المشرع. يقول المولى سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أي أن الله عز وجل جعل الاختلاف سمت في البشرية، حتى في الخلق البشرية ما هنش متشابهين. أهل آسيا يختلفون عن أهل إفريقيا في الشكل، في الهيئة، ثم اختلاف الألسنة في الكلام، ثم وهذا كله جعل الله عز وجل فيه تكامل. فأنا لا يمكنني أن ألزمك بما بما بما بما ألزمت به نفسي، لأنه نشأتك في محيط جعل لك ضوابط وقواعد وقوانين لابد من احترامها. أما سؤالك،
1: سؤالي هو يريد أن يقول هذا الآن الجزء الأول الذي تكلمتم فيه كأنه يشير إلى المعاملة مع الآخرين، مع الخلق، مع المخلوق. نعم، ممكن أن نقول أن جميع البلدان في جميع العالم يتفق على هذه الحدود، لا من من من الحرية، لكن أن لا تقتل غيرك، هذا باتفاق. لكن هذا الذي يريد أن يكون حرا حتى بينه وبين الله، لما الشريعة الإسلامية تفرض علي أن أصلي 5 صلوات، تفرض علي أن أصوم، تفرض علي أن لا أزني، تفرض علي كثير من الأشياء، أين أنا أريد أن أختار أن أزني؟ لماذا أين حريتي؟
0: نعوذ بالله. نعم نعم نعم نعم نعم.
1: مثل هذه الضوابط.
0: نعم نعم نعم. يعني الشرع جعل له ضوابط وأنا حر، كأنك تقول هو يعني بحسب من يقول كرمك الله أن أنا هذا الجسد هو جسدي
1: مثلا،
0: وأنا حر فيه،
1: مثلا
0: أفعل فيه ما أشاء، فأين لماذا تقيدونني بأفعال وتقيدونني نعوذ بالله مثل ما هو مطروح الآن في كندا أو في كثير من البلدان، تقيدونني بجنس مطروح، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ذكر لنا بعض من طلابنا في تلكم البلاد وبلاد الغرب أن المدارس الابتدائية صارت إذا يدرسون من السنة عمره 6 7 سنوات يدرسونهم أن الأصناف 3، ذكر وأنثى، ونسأل الله السلامة لا ذكر ولا أنثى، يعني والذكر هذا ما يدرسونه للناس، وهذا يريدون إنشاء جيل كامل الآن عليه يمكنه أن يختار إما ذكر أو أنثى، ثم الأنثى يمكنها أن تختار يعني في الزواج إما ذكر أو أنثى، ثم نوع ثالث نعوذ بالله. وإن كان المشرع لمن درس الفقه يعلم يقين أن الخلق مخلوقون 3، ذكر وأنثى وخنثى، ولكن هذا عنده اصطلاحاته في الشرع، عنده اصطلاحاته في الفقه، حتى في المواريث عنده اصطلاحاته، وهذا نادر الوجود، نادر الوجود. يمكن بذلك يجي الفقيه ويضبط ماذا يعني كيفية إصلاح الأمر صلى الله على النبي الكريم. طيب الآن هل هو هذا الذي يتكلم كلامه السليم، هل هو في الحقيقة حر في ذاته يمكنه؟ لا. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ أعلم وأعتقد وأعترف، أعلم أن الله واحد ليس كمثله شيء، لا يحويه مكان، لا يجري عليه زمان. أشهد أن لا، أعلم، أعتقد، أعتقد بقلبي أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد متصرف في كل الكون، أعلم وأعتقد وأعترف، أعترف باللسان. ثم بعد الاعتراف بأشهد يأتي الإذعان، فالشهادة الإسلام لابد لها من إذعان الجوارح. إذن دخولك للدين ودخولك وامتثالك لأمر رب العالمين، الله عز وجل لم يجعلك نبي، وإلا أنت الآن تقول أنا أعبد الله وأمتثل لأمره، كيف عرفت الله؟ الله عز وجل رفع العذاب عن الأقوام بالأنبياء، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلما أرسل الله الأنبياء أرسلهم مرشدين هادين مبلغين، وقد بلغوا الناس أنه لابد من الامتثال لأوامر الله، فمن كان يدعي ذلك لا نقول أنه مسلم، كيف يكون مسلم ويقول هذا الكلام؟ يعني يا سيدي الكريم المسلم يذعن بجوارحه ويمتثل لأوامر ربه الذي خلقه، والذي خلقك ما جعلك نبيا تستقبل منه الوحي، وما جعلك ملهما تستقبل الإلهام من الله، وإنما قيدك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أرسل الله لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الأمر مقيد، أي أن أنت لست حر في الحقيقة. في ماذا؟ نعود إلى المسألة، لا نقول أنك لست حر، وإنما حريتك منضبطة لصلاح نفسك وصلاح المجتمع. يعني يا سيدي الكريم هل أنت وحدك أم أنت مأمور بأن تعمر هذا الكون؟ إبليس أنت، أعوذ بالله، أنت وحدك؟ لا، أنا الله خلقني لأعمر هذا الكون، فغدا يصير عندي أولاد. جميل، جاءت قصة من قصص في بريطانيا، رجل، شوف نصارى غير مسلمين، هذا عجيب أمرنا يا أمة محمد، والله عجيب أمرنا، يعني تداخلت الأفكار بدعاوى الحرية، صار الإنسان يقبل حتى أن أمورا مخالفة للفطرة.
1: لا إله إلا الله.
0: مخالفة للرجولة، أناس تدعي الحرية يرى زوجته وكل الناس وهو فرحان، وينظرون إليها وهي عريانة وهو فرحان، أي رجولة هذه؟ كيف لك؟ اسم هذا رجل من بريطانيا، جاءت البنت تفرجت هكذا بعض البرامج التلفزية، رأت بعض الممثلات يلبسن تبان قصير، هذا شورت، ولكن الشورت هذا لشدة قصره حتى يعني مؤخرة الإنسان ظاهرة. قال أين تذهبين يا بني؟ عمرها 9 سنوات. قالت له أريد أن أذهب إلى المعهد. طيب، قال طيب أنت لبست، يعني هي عندها سروال قصته قصير وخارجة به. قال طيب أنا أنتظري أوصلك إلى المعهد. دخل إلى الغرفة، شوف دخل إلى الغرفة وقطع السروال مثل ما سرواله وجعله قصيرا مثل سروال ابنته، لدرجة أنه رجليه كله عريانة، وخرج ولبس هكذا. قال هيا أريده. تضحك البنت تضحك، قالت يا أبتي أتريد أن تذهب معي بهذا السجن؟ كيف تذهب معي؟ قال أنت انظري بماذا تخرجين، إذا خرجت بهذا أنا أخرج بهذا. يعلمون أبناءهم، يفهمون أبناءهم، يحاولون ما استطاعوا أن يرقوا فيهم هذه الأخلاق. ونحن ماذا نفعل؟ الأخلاق منبعها عندنا. الله في القرآن يقول عن سيدنا محمد، الله العظيم الذي جعل الحريات للناس، يقول عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالعظيم عظم صاحب الخلق العظيم لأجل هذه الأمة العظيمة لتبقى إلى آخر الزمان كريمة مع حرية كاملة تدخلها إلى الجنة. نسأل الله أن يكرمنا ويجعلنا عبيدا لله بجاه الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذن الحرية هي إنما تكون حقيقة إذا كانت ترقى بالإنسان لمكارم الأخلاق وكمال الإنسانية بامتثال أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي بذلك يترقى ويرتقي الإنسان في كمال الإنسانية حتى يكون عبدا حقيقة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لحسن فهم كل ما يطرأ علينا من مصطلحات أو غيرها. الله، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا لما فيه الصواب، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
1: تجست عندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتي قربي، فانظر إلى الغم

0: بابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وبكري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تعال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

الخلع وأن تشرفنا بهذا الشرف وأن تتحفنا بهذه التحف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين المضيء، فبذلك النور نمشي في السبيل ونمضي، وبه نسعد ونستضيء، حتى تشرق في الأنوار، حتى تشرق في القلوب أنوار السعادة الكبرى بمعرفة الرحمن من علم الأمر سرا وجهرا، ومنه ابتدى وإليه يعود، فحمدا لرب خصنا بصاحب المقام المحمود، وجعل في أمته الكثرة الكاثرة من الموفين بالعهود، والذين سبقت لهم منه سوابق السعود، فالكل منهم بواسع الفضل من الرحمن ممدود. نسأل أن يصلي ويسلم على هذا المصطفى في كل آن، وعلى آله المطهرين عن الأدران، وصحبه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلينا معهم وفيهم، وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. وقد تقدم معنا في ذكر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفادة الوافدين على ختم النبيين وسيد المرسلين، ومجيئهم من أقطار الأرض ليقابلوا الشفيع الأعظم في يوم العرض، واستفادة المستفيد واستزادة المستزيد، وحرمان المحروم، وانقطاع الذي حقت عليه الكلمة من الحي القيوم. فالله يجعلنا من أسعد الأمة بهذا النبي، وبذكره وبذكر أخباره وذكر آثاره، وبالاتصال بسنته والقيام بدعوته، ويجعلنا له قرة أعين في الحياة ويوم يقوم الأشهاد. وكان من أواخر من ذكرنا وفادتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما كان له من شريف المنزلة. وذكرنا بعد أن ابن كثير في السير وغيره ذكر من الحضارمة من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي، وهو أجداده من حضرموت، وكان قد استوطن الحجاز منذ مدة، ولهذا ذكرنا إخوته وأن أختهم الوحيدة، وكانوا 10 أخوة، هي أم سيدنا طلحة بن عبيد الله، فهم منشأ وميلاد الحجاز، وهم العايشون هناك من مدة، وإنما أجدادهم من حضرموت. وسيدنا العلاء هذا الذي يسمى أبوه عباد واشتهر بالحضرمي، كان من حلفاء بني أمية، وكان له الأخوة 10 كما أشرنا، ومنهم شريح الذي قال فيه نبينا ذاك رجل لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام عن القرآن ويتركه، معتني بالقرآن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بعثه النبي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين بالرسالة لما أرسله، ثم ولاه عليها أميرا حين افتتحها، وقره عليها الصديق وعمر بن الخطاب. إلى بعد ولاية سيدنا عمر نقله إلى البصرة فولاه البصرة، وتوفي وهو في الطريق، وكان ذلك 21 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عمر. روى الإمام البيهقي وغيره عنه عددا من الكرامات، منها كرامته المشهورة حينما سار بجيشه على وجه البحر وقد أحرق المشركون سفنهم، فمشى بالجيش على الماء وأمرهم يأخذوا معه يا حليم يا عظيم، وقال يا حليم يا عظيم، وتقدم قدامهم ومشوا وراء 3000 بخيولهم وجمالهم وما معهم من أمتعة. فقال سيدنا أبو هريرة والله ما ابتل لنا خف ولا حافر، لم تبتل خفاف الجمال ولا حوافر الخيول عند دخولهم إلى الماء، فخرجوا يابسين يابسة كما سخر الله البحر لموسى عليه السلام. وهكذا وكان مرة في بعض الجهاد والغزوات والجيش عطش وماشي ماء واحتاج، يا علاء يا ابن الحزم يلا بسم الله، الناس عطشانين تعبانين، قال يا الله يدعو، وإذا بالسحاب فوقهم ويمطر على قدرهم وليس له أثر فيما حواليهم، وأخذ قدر كفايتهم فقط شربوا اطمأنوا كرامة له من الله. وعند دفنه عليه رضوان الله تعالى وهو في طريقه إلى البصرة دفنوا، وبعد الدفن مباشرة لم يبقى أثر له ولا لقبره أصلا، وكان قد سأل الله ذلك أن لا يعرف، فبمجرد ما قبروا وين القبر، فإن القبر تسوت الأرض بالقبر ما عاد عرفوا له أثر رضي الله تعالى عنه. وجاء في ذكر قبيلتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه الذهبي، ويقول سيدنا عمرو بن عبسة السلمي: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الخيل، وعنده عيينة الفزاري من أهل نجد، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بالخيل منك، قال عيينة بسوء أدبه: أنا أعلم بالرجال منك. فقال له صلى الله عليه وسلم: من خير الرجال؟ فمن خير الرجال؟ قال: رجال يحملون سيوفهم على وتقم ورماحهم على منس حجولهم من رجال نجد. قال صلى الله عليه وسلم: كذبته، بل خير رجال اليمن والإيمان يمان إلى لخم وجذام وما كول حمير، خير من أكلها وحضر موت، وخير من بني الحارث. يقول الذهبي: الحديث صحيح غريب. في الوفود الذين وفدوا على نبينا صلى الله عليه وسلم آل الصدف هؤلاء، ووفد إليه وفد الصدف. يقول شرحبيل بن عبد العزيز الصدفي، قالوا عن أبائه يذكر، قالوا: وفدنا أو قديم وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة هم 14 رجل على قلائص لهم في أزر وأردية، فصادف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد بين البيت والمنبر في روضته الشريفة، كان في الروضة، فدخلوا ورأوه، فمن الهيبة والجل جلسوا ساكتين، فرأهم صلى الله عليه وسلم: مسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فهل سلمتم؟ فين السلام؟ قال: فقاموا قيام. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلسوا، جلسوا. فكان يلاحظ تعليم الآداب والأخلاق وارتباط المسلمين بشعائرهم وخصائصهم في مثل التحية ومعنى السلام ومظاهر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فأخبرهم ويبين لهم متى يصلون الظهر، متى يصلون العصر، متى يصلون المغرب، صلى الله عليه وسلم. قديم عليه وفد آخر، وهم الوفد 30 في من ذكرنا من الوفود، وفد خشين، وفد عليهم فيهم سيدنا أبو ثعلبة الخشني، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قديما وهو يتجهز إلى خيبر، فأسلم وخرج معه إلى غزوة خيبر فشهدها، ثم قدم 7 نفر من خشين من قبيلة الخشنيين نزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم. وهذا مشهور من مشاهير الصحابة سيدنا أبو ثعلبة الخشني، فأرسله النبي قال: الحقهم، اذهب إلى القوم ادعهم إلى الإسلام. فذهب إلى قومه فأسلم الخشنيون كلهم، أسلم خشين، فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ومن الروايات التي جاءت عن سيدنا أبو ثعلبة الخشني هذا في الصحيحين، يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في أنيتهم وأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. وأعطاه الموجز عما يحل وما لا يحل وما ينبغي في تعاونهم مع وتعاملهم مع أواني الكفار. إذا وجدتم غيرها عندكم، هم ما يحترزون من لحم الخنزير، ما يحترزون من الخمر، إذا وجدتم غيرها خلاص لا حاجة لكم بها، فإن لم تجدوا إلا هي اغسلوها وكلوا فيها. وخذوا صلى الله عليه وسلم فما أكمل وأيسر دينه صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو ثعلبة الخشني: كان في خشيته وإنابته إلى الله لا ذات عليه ليلة إلا خرج ينظر إلى السماء فيرجع ويسجد، قال ويبيت ساجدا وخاشعا لله تبارك وتعالى معتبرا مدكرا رضي الله عنه. يقول أبو الزاهرية واحد يقول: قال أبو ثعلبة الخشني: إني لأرجو أن لا أرجو الله تعالى ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت، طريقة موتكم. قال: بينما هو يصلي في جوف الليل سجد فقبض قبضا رفيقا وهو ساجد، وما عرضت له ذا الحالة اللي رآها عند الأموات. وابنته في النوم، وهذا في الليل ساجدنا ميت ساجد ميت، رأت في النوم أن أباها مات، استيقظت فزع: أين أبي؟ قالوا: في مصلح في وقت آخر الليل، المسلمين ذاك الوقت في مصلياتهم. إلا اللي يتغيروا من بعده صلحوا لهم أشياء ثانية، إذا فين فلان إما في نومته وإلا عند المسلسل وإلا في شيء من الأعمال الثانية اللي طرأت. وإلا المسلمين كانوا هذا الوقت كلهم فين بيوجد في نصف الليل آخر الليل في المصلى؟ قالوا: في مصلى. خرجت ذهبت المصلى: يا أبي يا أبي، ما أجابها، وجدته ساجد، انبهته حركته استلقى ميتا، وجدته ميت رضي الله تعالى عنه. الوفد الحادي والثلاثون: وفد سعد هذين، كانوا من قضاعة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى تبوك في السنة التاسعة. يقول أبو النعمان عن أبيه وهو من بني سعد بن هذيم، يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومه، وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد غلبة وأداخ العرب والناس فيهم الراغب في الإسلام المعظم المحب، وفيهم المهتاب الذي يرى هيبة هذا النور المنتشر فما يملك إلا أن يطاع طرازه. يقول: فنزلنا ناحية من المدينة، ثم خرجنا نقصد نؤم المسجد حتى انتهينا إلى بابه، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد. قال: فقمنا ناحية، قلنا: نحن عاد ما بايعنا النبي، ما نشاركهم في الصلاة ولا غيره، خلوهم يصلون صلاتهم، بعد ما نبايع النبي نشاركهم في الأعمال. فما دخلوا مع الناس يصلون على الميت، ولاحظهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا، ذعبنا قال: شوفوا هذا الجماعة قربوهم الوفد هذا الذي منه جولا، من أنتم؟ قالوا: من بني سعد هذين. قال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فهل صليتم على أخيكم؟ كنا نصلي على الجنازة ما صليتم علي. رسول الله ظننا أنه لا يجوز لنا حتى نبايعك. قال رسول الله أينما أسلمتم فأنتم مسلمون. إذا قد شهدتم شهادة الحق وأن الله وحده لا شريك له وأني رسول الله فأنتم مسلمون حيث ما كنتم، ما هو شرط تبايعوني من قبل أن تبايعوني. قالوا فجددنا إسلامنا ومددنا أيدينا إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبايعنا على الإسلام، منصرفنا إلى رحالنا وخلفنا عليها أصغرنا سنا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا قال ردوهم. فأتي بنا، تقدم صاحبنا هذا اللي ما بايعوا كان فبايعوا على الإسلام، قال يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا يقوم بخدمتنا في الم. قال أصغر القوم خادمهم بارك الله عليه. ورواية قال سيد القوم في سفر خادمهم، فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة. قال فكان والله هذا الغلام خيرنا وأقرأنا للقرآن. لدعاء رسول حصل الدعوة، قال فيهم قال بارك الله عليه، يقول صلى الله عليه وسلم حصل الدعوة وقع أحسن واحد فينا قال وأكثرنا أخذ للقرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ نصيبه من القرآن قال هذا الإمام حقكم يصلي بكم هو هذا، فأمروا عليهم في الصلاة وأمروا أن يكون إمامهم ويصلي بهم فكان الإمام لهم. قال فلما أردنا الانصراف أمر بلال أن يجيزهم، فجاب لهم بشيء من الفضة ويعطي كل واحد من الوافد نصيبه فقسم عليهم وودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا. قال رجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام. وهكذا انتشار النور بهذا الصابر المجاهد، هذا الذي وضع السلع على ظهره واخرج كرها من مكة وتعرض لما تعرض له، فبركته لن تنتشر في القبائل قبيلة بعد قبيلة وفي الأقطار وفي النواحي صلوات ربي وسلامه عليه، إن امتد النور حتى وصل إلينا في مجامعنا وفي أعمالنا. فصل اللهم عليه أفضل الصلوات واجزي عنا أفضل الجزاء. يقول وهذول بني سعد بن هديم حضر منهم جماعة في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحديث عنهم ما روى الواجدي عن رجل من بني سعد بن هذيم قال جيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بتبوك في نفر من أصحابه وقت الغداء، في نفر من أصحابه هو سابعهم والعنده ستة نفر والنبي سابع، فوقفت فسلمت عليه قال اجلس ملك تفضل. قلت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال أفلح وجهك. قال يا بلال أطعمنا وقت هذا الغداء اللي عندك. قال بسط بلال نطع، ثم جعل بلال يخرج من حميد له خرجات بيده تمر معجون بسمن وقت يخرجه قال يحطه في هذا. قال صلى الله عليه وسلم كله. قال فأكلنا حتى شبعنا. لما أكلوا حتى شبعوا يقول للنبي رسول الله مثل هذا اللي طرحه بلال كله كنت أكله وحدي، يقول أننا وأصحابك منكم سبعة وندمين وأنا شبعان والأكل موفر موجود. قال صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، لأن حلت البركة. الآن لما أسلمت معك في حالك كما كنت قبل أن تسلم، كانت شهواتها قوية والشياطين معك يأكلون ملان، أنت في حال آخر. قال ثم جيتم من الغد متحينا حين الغداء حقه، قال لي أزداد من في الإسلام يقين. جاء ثاني يوم في نفس الساعة اللي يتغدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا عشر نفر حوله أنا أكثر منه. قال هاتي أطعمنا يا بلال. قال جعل يخرج من جراب تمر بكفه قبضه، لما شاف النبي يخرج القليل كان باقي قليل تمر، قال اخرج ولا تخاف من ذي العرش اقتارا. قال حمل الجراب اللي معه نفضه في نثره في النذر. قال حزرته بيجي نحو مدين، بدر مدين ذا طعم. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على التمر، ما قال كلوا بسم الله، قال العشرة والحادي عشر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم عم يأكل. قال وكنت صاحب تمر، بالتمر ويعجبنا طعم التمر. قال أكلت حتى ما أجد له مسلكا، شبعت خلاص. قال انظر بقي النطع مثل الذي وضعه بلال فيه، مثل حتى كأننا لم نأكل تمرة. قال كأنما أكلنا تمرة واحدة. شفتوا مقدار مدين اللي حطها بلال هي نفسها بعد ما أكلنا وشبعنا كلنا. شبعنا شلوا بلال ردوا وسط الجراف. قال ثم عدت من الغد متحين نفس الوقت جاه فجيت. قال لا وعدنا فرحة تبت، كانوا 10 أو يزيدون رجل أو رجلين فوق 10. قال يا بلال أطعمنا. قال فجاء بذلك الجراب بعينه أعرفه حق أمس اللي قد فضاه ورجع الباقي فيه. قال ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال كلوا بسم الله. قال أكلنا حتى نهلنا ثم رفع مثل الذي صب. رفع سيدنا بلال رد إلى الجراب مثل الذي صب. قال ففعل مثل ذلك 3 أيام، وأنا أشوفه كل يوم يجي يتغدى عند النبي وهذا غداه من هذا التمر، ومن نفسه يرده ويصبه ويرده أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. سبحان الله. وتقدم معنا أن نفر منهم بني سعد هذيم هؤلاء شكوا إلى النبي في تبوك أنهم بير معهم فيها ماء قليل ويكفيهم في أيام الشتاء ما يكفيهم في أيام الصيف، وقالوا نخاف إن تفرقنا نقتطع، وأن الإسلام بعد لم يفشو حوالينا في القبائل حوالينا، وأدعو الله لبيرنا تكفينا حتى لا نتفرق ولا نبع. وقالهم النبي أعطونا حصيات، خذوا حصيات 3 أو 7 حصيات ففركها بيده قرأ فيها قال اذهبوا بهذه الحصيات فاطرحوها في البير واحدة واحدة واذكروا الله سموا الله. قالوا انصرفنا فجاشت بيرهم بالري صيفا وشتاء حتى ما أدركوا قعرها بعد. ما عاد قد وصلوا إلى قعر البير بعد صلى الله عليه وسلم. الله ورسخ فيهم الإسلام وقوي حتى يقول أبي بن كعب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا يعني أجمع الصدقات والزكوات. قال فمررت برجل من بني سعد هذيم منهم هؤلاء جمع له ماله كل اللي عنده. قال شوف هذا مالي وشوف كم علي من الزكاة من قوة الإسلام فيهم فرق. قال جمع المال حقه قال شوف هذا مالي وحسبه وحسب الذي علي. قال فلما جد عليه في ماله يبلو كلها هذا إلا بنت مخاض. قلت له أدي بنت مخاض فإنها صدقتك، الزكاة اللي عليك واجب بنت مخاض. قال بنت مخاض ما لا لبن فيه ولا ظهر، هذا صغيرة بنتي سنة قد دخلت السنة الثانية، هذا لا تصلح للحمل سوا ولا فيها لبن. شوف هذه عظيمة سمينة واحدة خذها بدلها. وهذا الآخذ من صدقة ومزكا عليه من النبي أنه ما يكلف الناس غير ما أوجب الله عليه. قلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به. عليك لا بنت مخاض، ما عليك الكبيرة ذي السمينة من أحسن مالك. وهذا رسول الله قريب، المسافة بيننا وبين المدينة قريب، إن أحببت أن تأتيه تعرض عليه ما عرضت عليه ففعل، إن قبله من قبلته وإن رده عليك رددته. قال إني فعل بخرج بنفسي ومع كلا عند النبي من رسوخ الإيمان فيهم رضي الله عنهم. هذه العلامات يستدلون بها على رسوخ الإيمان في النفوس، يحب أن يخرج أعز أمواله وأحسن ماله لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فخرج معي مع رجوعي لما جمعت الزكوات، خرج معي بنفسه وجاء إلى المدينة وخرج بالناقة اللي عرضها عليه. قال حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، أول مرة يجينا داعي رسول الله إلى فوق مالي، يعني أنا فرحان بذلك وأريد أعطيه شيء عزيز. ها فجمعت له مالي فزعم أنه ما علي فيه إلا ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر يا رسول الله، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية يأخذها. فأبى علي، وها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الله، خذها تفضل بقبولها، اقبلها مني. لم الذي أخبرك هو الذي عليك واجب في زكاة، فإن تطوعت بخير أجرك الله وقبلنا منك. قال فها هي هذه يا رسول الله، خذها قد جئتك بها فخذها. فأمر صلى الله عليه وسلم بقبضها، قال خذها، ودعا له بالبركة، تبارك حاله وماله وإيمانه وعمره وشانه كله، صدقه مع الله ورسوله صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن الصحب الأكرمين. فهذا مثل في بني سعد هذيم، كيف لما دخل الإسلام فيهم استنتج منهم هذه الرغبة وهذا الإيثار لله ولرسوله وهذا حسن الإنفاق في سبيل الله. الوفد الثاني والثلاثون، وفد بلي، بلي من قضاعة هؤلاء أيضا، فأخذ من قضاعة. ذكروا في السير أنهم كانوا حلفاء الأوس والخزرج القديم، ومنهم نفر حضروا مع بدر في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهر منهم سواد بن غزية، كان من بلي، من جماعة بني بلي، سواد بن غزية صاحب الصف بدر، لما صف النبي الجيش وأمرهم يستووا، وإذا بسيدنا سواد متقدم على الصف بطنه متقدمة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بيده صوتي صفي بصوف، تناوله في بطنه قال استقم يا سواد، سوي صوت. وسواد قال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثت بالحق. والنبي بسرعة توقف وروها ونوله الصوت، قال خذ القضيب هذا استقدر نفسك تفضل. والناس في معركة وفي جهاد وشده وتتيب وذا يقول بغى القصاص، والنبي نوله القضيب اللي قال تفضل. قال رسول الله لكنك ضربتني وماشي على بطني، انت على بطنك القميص حقك والثوب. قال ما فتح القميص تفضل، كشف له بطني. عند الحركة والعمل في وقت حرب ووقت جهاد أكاب على البطن الشريفة، يقبلها يقبلها يقبلها وتمسح بالنبي. ما حملك على هذا؟ إيش اللي خلق ذلك؟ قال حضر ما درى وسألت الله الشهادة، وأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، بغيت أودع الدنيا وأنا ملتصق بك يا رسول الله. دعا له بخير، كان أحد 14 الذين استشهدوا في بدر يوم بدر، هو من القبيلة هذه، من قبيلة بلي من قضاعة رضي الله تعالى عنه. ذكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، قصته غريبة في بدر. ومن جماعته وقبيلته رويفع بن ثابت البلوي رضي الله تعالى عنه، يقول ابن سعد في الطبقة يروي عن في السيرة عن يروي عن رويفع بن سعد هذا، قال قدم وفد من قومي في شهر ربيع الأول سنة 90 إلى المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة ثم خرجت بهم حتى انتهينا إلى رسول الله. قال وهو جالس مع أصحابه في بيته في الصباح فسلمت، قال رويفع، قلت لبيك رسول الله. قال من هؤلاء القوم؟ قلت قومي. قال مرحبا بك وبقومك. قلت يا رسول الله قدموا وافدين عليك مقرين بالإسلام وهم على من وراءهم من قومي. قال من يريد الله به خيرا يهديه للإسلام. قال فتقدم شيخ الوفد سمونه أبو الضبيس، قال يا رسول الله إنا قدمنا عليك لنصدقك ونشهد أن ما جيت به حق ونخلع ما كنا نعبد ويعبد آباؤنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار، يعني كل من بلغته الدعوة ولم يسلم فمات فهو في النار. قال أبو الضبيس يا رسول الله إني رجل له رغبة في الضيافة فهل لي في ذلك أجر؟ أحب ضيفنا، دائما أحب الضيوف، دائما ما أرتاح لما ضيف. قال صلى الله عليه وسلم: نعم لك أجر، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة، أجر لك فيه. قال: يا رسول الله ما وقت الضيافة؟ قال: 3 أيام، فما بعد ذلك فصدقة. ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك، ومهما طابت نفسك فلك الأجر. قال: يا رسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، احفظها حتى تلقى أخاب. قال: في البعير؟ قال: ما لك ولا دعه حتى يجده صاحبه. قال رويفع: سألوا عن أشياء من أمر دينهم، والنبي كان يجوب عليهم يفقههم. ما رجعت بهم إلى منزلي، قالوا: إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل وراي حمل تمر، يقول: استعين بهذا التمر على أكرام الضيوف اللي عندك. خليني. قالوا: فكان يأكلون منه ومن غيره، أقاموا 3، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يودعونه، أمر لهم بجوائز كما كان يجيز من قبلهم، ورجعوا إلى بلادي. قال عند رجوعي، قال صلى الله عليه وسلم: الحكم رجع معهم، انظر خبر قومك ودعوتهم الإسلام. قال: رجعت معه. وأخت عدي بن حاتم قد تقدم معنا خبرها، قال مع رجوعها قالت: هذا القوم يا رسول الله قلت لي لا أمشي حتى أجد ناس من آمن عليهم، فهؤلاء آمن عليهم منهم، يريد أن أرجع معهم. قالها معهم رجعت. الله. يقول سيدنا طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله التيمي روى عنه هذا القصة الإمام أحمد بن حنبل في المسند والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم. يقول إن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، قال: فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده 1 سنة ثم توفي. يقول سيدنا طلحة: بين أنا عند في النوم في الرؤيا، بين أنا أرى في النوم أن عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة، فأذن للذي مات الآخر منهما، ثم رجع فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي قال: ارجع إنه لم يأني لك، جع عدك، ما هو وقتك أنت، يعني عدك في الدنيا، ما أنت من اليوم. فأصبح طلح حدث الناس بالرؤيا تعجبوا، قال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: الذي استشهد ثاني متأخر، وكان أكثر اجتهاد، وهذا تقدم عليه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، قالوا: يا رسول الله، هذا الذي كان أشد الرجلين اجتهادا فاستشهد في سبيل الله، دخل الآخر الجنة قبله. قال: أليس قد مكث بعد هذا 1 سنة، صلى كذا وكذا، وأدرك رمضان معنا، وسم قال صلى معنا كذا كذا صلى، وأدرك رمضان معي وصام معنا معي نبي كم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك ارتقى درجات ما ارتقاها صاحبه، وكأنه له شؤون في الإخلاص وقوة المحبة زادت على الرجل الثاني المجتهد، فتقدم عليه. الله. وورد عن أبي ثعلبة يقول: النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فقام عتيبة البلوي خلفه من جماعة بليها، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته شخص بصره صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم قال: من صاحب الكلام؟ اللي قال فأرم القوم سكتوا. قال: إنه لم يقول باسا، ما هناك شيء. قال عتيبة: أنا يا رسول الله جيت وقد حفزني النفس فقلتها. قال: والذي نفس محمد بيده، ما خرج آخرها من فيك حتى رأيت 11 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. سبحان الله، كانت كلمات لها موقع ولها قدر عند الله تبارك وتعالى. ابن حجر في الإصابة يذكر أن أبا هيثم بن تيهان، هذا الذي قصده النبي في وقت الجوع، أنه من بلي، أنه من هذه القبيلة، في قصته المشهورة التي خرج فيها في وقت الغداء، وجد سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر حصل سيدنا عمر: ما خرجك في هذه الساعة؟ قال: جوع يا أبا بكر، ولا شيء في البيت، وخرجنا عسى الله يرزقنا شيء. قال: وأنا كذلك خرجني الجوع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا له صافح النبي صلى الله عليه وسلم صافحوه: ما خرجكما في هذه الساعة؟ ولا الجوع يا رسول الله. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك، تعالى. فأخذ بهما إلى منزل أبي الهيثم بن تيهان خارج المدينة، معه مزرعة هناك، معه بيت. فجاء وجدوا المرأة صالحة كريمة، والرجل ذهب يأتي بما عذب لهم، البير حقهم ماها غير عذب. سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فرحت: مرحبا برسول الله، أين أبو الهيثم؟ قال: الذهب يستعذب لنا الماء، فادخلوا يا رسول الله، مرحبا بكم، من معك؟ إنه سيأتي الآن. فتحت لهم البستان فدخل صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، جلسوا. وإذا أبو الهيثم أقبل حامل قربة الماء: السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، ليس على وجه الأرض اليوم أكرم أضيافا مني. مرحبا بك يا رسول الله، أبي بكر أبي أبي بكر أبي عمر. كلمهم، قام أخذ المدية، قال صلى الله عليه وسلم: ما تذبح ذات الولادة ولا ذات الولود ولا ذات اللبن. فذهب وذبح لهم شاة، وعمر أم الهيثم قال: هيا أخبزي. خبزت وطلع إلى النخلة قد عذق من عذق النخلة، وجاء لهم بالرطب، وجاء لهم بالخبز، وجاء لهم باللحم وبالماء الذي جابه العذب. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم كسرة، وضع عليها تمرات، قال: خذوا هذا إلى بيت فاطمة. خذوا هذا إلى بيت فاطمة بنت محمد، فإن لها 3 أيام لم تذق طعاما. أرسلوا إلى بيت السيدة فاطمة، أكلوا وشربوا، قال صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أخرجكم بيوتكم الجوع، فأكلتم وشبيتم ورويتم، هذا من النعيم. ويرقيهم في هذا. والسؤال في مثل هذا الحال سؤال امتنان، سؤال امتنان، يسألهم الله سؤال امتنان عليهم، ولكنه يرقي أصحابه في الأذواق صلى الله عليه وسلم، هم بذلك كبار الصحابة وخيارهم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما شاء الله، حضر الوقت، باقي وفد 33. الثالث والثلاثون وفد بهراء. يذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد، قالت: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم 13 رجل، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد. قال: ونحن في منازلنا ببني حديلة. فخرج إليهم من المقداد، فرحب بهم وأنزلهم، وجاءهم بجفنة من حيس. حيس عندنا يسمونه عصيد تمر وبر، يخلطونه ومرة يعجنونه وينجحونه. حيس يخلطون التمر بالبر ويعجنونه ويطبخونه. قال جاء بجفنا من حيث حتى كنا هياناها، قد كنا هياناها قبل أن يحلوا لنجلس عليها، فشل أعطاها الضيوف، حملها المقداد وكان كريما على الطعام فأكلوا منها حتى نهلوا، ردت إلينا القصعة وفيها أكل، فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع واحدة مولاتهم اسمها سدرة. قال فوجدته في بيت أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بباعة أرسلت بهذا؟ قالت سدرة نعم يا رسول الله. قال ضعي. ثم قال ما فعل ضيف بمعبد؟ قلت عندنا يا رسول الله. قالت فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أكلا هو من معه في البيت حتى نهلوا، وقال لسدرة كلي أنت. أكلت، قال اذهبي بما بقي إلى ضيفك، رجعي ثاني مرة إلى البيت للضيوف، وكان إلا قليل الباقي اللي بعد ما أكلوا بقي أكلات جمعوا في قصعة صغيرة أصغر من هذه القصعة، وقال لها خذي هذه للنبي. لما وصلت قال لها ضباعة أرسلت بهذا؟ قالت نعم يا رسول الله. قال ما فعل الضيوف أبو معبد الضيوف اللي وفدوا؟ قال هم عندنا طيبين بحلو. قال حطي قصعة، أكل منها واللي معهم في البيت أكلوا كلهم. قالوا أنت كلي. قالت وإذا بها كما هي. قال خذي خذي رديها لهم وقل اطعموا الضيف عندكم صلى الله عليه وسلم. فمنها تكثير القليل، كان كثير البركة صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي يأكل منه. من أيام كان طفل أبو طالب فقير، إذا جاءوا عياله يأكلون ينتهبون الأكل وهم جياع، إلا إذا حضر رسول الله فابتدى هو يأكل يشبعون كلهم. حتى صار لاحظ هذا أبو طالب والنبي في طفولته، قال ممنوع يأكلون أولادي حتى يحضر محمد، يقول خلوا محمد يحضر ويبدأ هو ثم هم يأكلون، فكان يكفيهم الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم. اذهبي بما بقي إلى ضيفكم. قالت سدرة فرجعت من بقي في القصعة إلى مولاتي، قالت أكل منها الضيف ثاني مرة ثاني وقع رددناه، جاء الثالث وقع قال ردناه لهم أكلوا منها، واليوم الثاني وهم يأكلون من هذه القصعة الصغيرة التي أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نرددها عليهم وما تغيظ، ما تنقص هذه القصعة، حتى يجعل القوم يقولون يا أبا معبد إنك لتنهى

0: جعل القوم يقولون نشهد أن رسول الله، نشهد أن رسول الله، ازدادوا يقينا به صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد رسول الله أن يبتعث منهم قوة اليقين والإيمان، فتعلموا الفرائض وأقاموا أيام، ثم جاءوا النبي يودعونه، أمر لهم بالجوائز، أعطوهم الجوائز، انصرفوا إلى أهليهم. الله الله الله الله الله الله الله الله. بني بهرة هؤلاء منهم عبيدة بن صيفي ابن حجر في الأصابة، روى عنه أبو نعيم نعيم بن مازوان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وحملت إليه صدقة مالي، قلت يا رسول الله ادعو الله لذريتي، ففعل. ثم قال: يا عبيدة، أنتم أهل بيت لا يعينكم شيء ولا تصيبكم خصاصة إلا فرجها الله. فكانوا في يسر ولا ينزل بهم شدة إلا تفرجت سريعا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نعم الموفود ويا نعم الموفود عليه صلى الله عليه وسلم، أكرمتهم به، وقد أحببنا وأحببناهم من أجلك، فأكرمنا بقربهم، احشرنا في صفوفهم، انزلنا معهم دار الكرامة، ولا تفرق بيننا وبينهم يوم القيامة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا وهؤلاء ممن يرافق أولئك، ممن يسير في مسلكهم خير المسالك. ما فط على قلوبهم من قوة اليقين بهذا النبي أفض على قلوبنا، نبيت ونصبح ونعيش ونحيا ونموت موقنين أنه الصادق من عندك، والمخصوص بمحبتك وقربك، خيرتك من خلقك، آمنا به وبما جاء به ولم نره فاجمعنا به، وأرنا إياه في الدنيا والبرزخ والآخرة، جعلنا من أسعد الناس بقربه، وأهنئهم بالشراب من شربه، وثبتهم على طريقه ودربه، برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه